أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

وحماك وحماك.

لازمك. بصيت لي بصة حتى وقالت لي حاسب. قلبت الموضوع في ثانية هزار. خدتها السينما عزمتها على فشار والفيلم كان

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90.90 ابعت على 90.90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تمم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسستها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة من الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة. وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب محمد ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في إنجاز المشروعات القومية، حيث وجه الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ المراحل المختلفة لهذه المشروعات مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف واتكوف لمتابعة تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وجدد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل إلى حل توافقي للأزمة، مؤكدا استمرار مصر في بذل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لتسوية تراعي شوائل جميع الأطراف وتدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وزراء خارجية مصر وسبع دول عربية إسلامية أدانوا استنبار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أنها تؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار. كما أكد وزراء الخارجية مجددا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، محملين السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية التي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. اقتصاديا، وزارة السياحة والآثار أطلقت مجموعة من الحملات الترويجية في عدد من الأسواق السياحية المستهدفة في أوروبا وأمريكا اللاتينية بهدف إبراز المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متنوعة قادرة على تلبية اهتمامات مختلف شرائح السائحين. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الولايات المتحدة لمواجهة البرازيل وديا السبت المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا والسعادة. أهلا بالصبحوية في حلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 99 FM. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 38-24، أعلى من امبارح. اسكندرية 33-21، الإسماعيلية 38-23، شرم الشيخ والغردقة 37-27. أهلا أهلا أهلا أهلا بكل الصبحوية اللي بيبدأوا معانا من أول دقيقة. تقدروا تصبحوا علينا على واتساب الراديو 99 عشان نصبح عليكم، طبعا صبح عليا صبح عليك. الواتساب بتاعنا هو 010-400-99 أربعة. حلقة إن شاء الله تعجبكم وتكون عند حسن ظن معاليكم يا صبحوية يا لالالي. الأخبار كله حلو، تعال نبدأ بتراك حلو كده لمصطفى الحلواني ونرجع تاني.

ايوه كل المزيكا وكل المود اللي تحبه وكل المود المختلف هتلاقيه بس هنا في صباحك ومطرحك على راديو 99 FM. يلا ابدأوا اليوم معانا كده بمود مزيكا رايق. قررنا النهارده نديك قرعه موسيقيه عاليه.

0: مناح.
1: عاوز تظبط اليوم يبقى 9 صباحا على
2: طيب. صباح الخير، صباح النور، صباح الهنا، صباح الفل الامي، صباح الفل حسن النوبي، صباح الفل احمد سعدي، اميره يوسف، اماني فتحي، صباح الفل ملاكو ايمن شاهين. ايه رايكم في الفيوجن وهذا المود؟ صباح الفل، يلا صباح علينا على واتساب راديو 90 90 110 400 90 90 4. قولوا لي المود من كل حته ده عامل معاكم ايه؟ يلا بينا.

0: اليوم خلص.
1: اخفى عليك والنبي يا حسنبل.
0: اليوم خلص.
1: سيبه يقول لي حكاية البلبل.
0: اليوم خلص.
1: انا حبيته والنبي يا حسنبل. سيبه يقول لي حكاية البلبل.

0: مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
2: إكسير السعادة جاي متأخر شوية، بس يعني أحسن ما يجيش، مش كده ولا إيه؟ بيقولك يا سيدي في إكسير السعادة، القرارات الصح عمرها ما بتبقى سهلة، لازم نكون عارفين ده، وبالعكس ممكن تكون مؤلمة وصعبة على الرغم من أنها صح. السهل المريح المتاح اللي ما فيهوش تعب ولا مجهود هو بيبقى بنسبة مش بسيطة اختيار بيبقى غلط، عشان كده غصب عنا في أوقات كتيرة بنتشد ناحيته. عشان تاخد قرار صح يا معلم ويا أستاذة وتمشي خطوة صح في طريقك، لازم تكون عارف إنك هتمر يا باشا بشوية صعوبات في الأول، وهتتحمل شوية وجع دماغ وألم نفسي نوعا ما، ولكن اللي لازم تحطه قدامك ويصبرك على الألم ده إن القرار والخطوة اللي بتاخدها دي هتفرق في حياتك جدا على مدى بعيد بقى كمان، وهتستمر وتستمر وتستمر، وهتبقى نقطة تحول كبيرة للأحسن، ومن أكتر الحاجات اللي هتعلمك ما تبصش تحت رجلك. افتكر يا فندم ان دايما الاختيارات السهلة بتكون نتيجتها سهلة وسريعة وما بتدومش، ومفعولها الحلو بيبقى مؤقت قوي، لكن الاختيارات اللي فيها شوية شقة دي بتكون النتيجة استقرار وهدوء وسعادة طويلة اكتر بكتير. وقيس على ده حاجات تانية، القرارات الصعبة، الاختيارات الصعبة، المواجهات الصعبة، كلها لازم تكون كده علشان اللي يجي بعدها يكون مريح. زي ما بيقول كده ايه، انا عايز اواجه وادخل في الحتة دي علشان بعد كده اكون مرتاح. مش لازم تكون القرارات على فكرة شقلبة للحياة خالص، ممكن نبدأ بخطوات وقرارات بسيطة بس نوصل لحد ما نوصل للقرارات الكبيرة. عشان كده بيقولك اكسير السعادة هو كل يوم اصلا فرصة جديدة بتجيلنا عشان نحول الاحلام لحقيقة، فرصة جديدة عشان نتغير، عشان ناخد قرارات مؤجلة، عشان نوصل للنسخة الأحسن مننا، مش نسخة شبه حد خالص، هي نسخة حلوة منك أنت ومنك أنت، فرصة عشان نغير أحداث وحواديت القصة ونضيف تفاصيل حلوة وأجمل. نعيد ترتيب الأولويات شوية، نعيد ترتيب الأحداث شويتين، نعيد اكتشاف نفسنا 3 شويات، نطور من مهاراتنا ونضيف أكتر لخبراتنا 5 6 7 8 9 شويات، ومهما فاتنا فرص فاليوم الجديد بيجي دايما بفرص حلوة وورقة فاضية بيضة خالص علشان حضرتك تاخد الورقة دي ويقولك ايه، اتفضل يا فندم، اكتب يا فندم، اكتب اكتب، امضي اشول.

بالنسبة لأغنية الحب الحقيقي اللي هنسمعها، الأغنية دي صدرت باتنين كوبي، نسختين. النسخة الأولى صدرت مع شريط الكاسيت، وقتها ما كانش فيه الألبوم، ما كانش فيه السي دي، لا كان فيه سيديات بس كان دايما شريط الكاسيت، وكانت طبعا إنتاج شركة نصر محروس. نصر محروس لما قرر يصور الأغنية صوروها في دريم لاند تقريبا، وقرر إن الكورال يبقى بصوت الأطفال، وبقى الفيديو بصوت الأطفال، والناس بقت هتتجنن عشان عايزة الفيديو اللي بصوت الأطفال ده يبقى في شرايط الكاسيت، بس ما نزلش في شرايط الكاسيت. قوم ايه بقى، أنا كلمت نصر محروس قلت له يا نصر أنا عايز الكوبي بتاعت الأطفال دي عشان مش موجودة في أي حتة. قال لي تؤمر يا عم يونس، ومعاك هالي. شكرا نصر محروس، شكرا أميرة محروس.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: صباح الخير من جديد، تابعنا في صباحكم وطرحك على راديو 99 FM. وتعالوا نروح للبرج في الدرج، وركز يا سيدي في البرج بتاعك، وركز يا أستاذة. يا جدي بيقول لك اللي بيكون عارف نفسه كويس من جوه مش بيحتاج يثبت حاجة أو يثبت حاجة تخص نفسيته وطيبة قلبه قدام حد، ولا بيبقى مستني تسقيف من حد. حط بالك الكلمتين دول عشان ترتاح وتعدي. اداله بقى محتاج تواجه وتقف كده ضد اللي مضايقك بدل ما تهرب منه. أنا ما بتكلمش على بني آدمين، بتكلم على حاجات تعاملات نفسيات. حتى لو حاسس ان ده ممكن يضايقك، بس هو ده شعور مؤقت وهترتاح. الحوت النهارده يوم مناسب انك تاخد موقف وتوقف حاجه كنت عمال تديها كل طاقتك من غير نتيجه، حاجه مش حد، خلي بالك برضو ده يا حوت. الحمل كل حاجه في حياتنا ممكن تكون سلاح ذو حدين، بس احنا اللي في ايدينا نستخدمها صح وفي ايدينا نستخدمها غلط. زي المثل بتاع السكينه، يعني تقطع بيها تفاحه، تقطعها بيها او تعور بيها حد شر يعني. فخلي بالك الحاجة اللي معاك دي سلاح ذو حدين يا حمل. طب الطور، المشاعر المشتتة دي مش عندك انت بس، عند ناس كتير، فخلي بالك عشان انت بتيجي معاك بقى بقرارات مش محسوبة، ركز يا طور. الجوزاء، في خوف مبالغ فيه من ان انا اغلط او اقع في ايرور زي ما بيقولوا، لكن انت لو غلطت مش نهاية العالم يا جوزاء، انت لو غلطت مش نهاية العالم. طب السرطان، محتاج تكون حنين على نفسك انت، شخصيتك انت محتاجة شوية طبطبة. طب الاسد، مش معنى انك تكون لطيف وتعاملاتك سهلة مع الناس انك تفهم او يفهموا اسف هما انك ضعيف. لا لا يا بابا لا، في فاصلة كده لازم نحطها بين الحاجتين، الضعف والحنية واللطافة، والكل لازم يفهم ده كويس. وإلا العذراء، من حقك تحط نفسك وراحتك أولوية أولى في حياتك، وفي نفس الوقت ما يمنعش إن في شوية التزامات لازم نراعيها يا عذراء. يا ميزان، اوزن الكلام بقى قبل ما تقول اليومين دول، أرجوك، ده أنت ميزان عايزينك توزن الكلام، ممكن عشان في طوب وفي تريل طوب طالع اليومين دول. العقرب، كل ما تفضل تفكر في اللي ناقصك كل ما بتاخدش بالك ولا بتعرف قيمة اللي عندك. لازم نعرف قيمة اللي عندنا قوي قوي قوي، بدل ما نفضل نعظم في حاجات مش موجودة ونديها مساحة أكبر من حجمها بكتير. وأخيرا القوس، ما تديش حاجة لحد ما بيقدرهاش، خلي كل حاجة بحساب. النهاردة 3/6، كل العيد ميلاد النهاردة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. بيقولك لما بتحط في دماغك حاجة بتعملها، واخد الدنيا ببساطة، ودي أجمل وأحلى حاجة فيك، ودي عموما من صفات مواليد يونيو كلهم أو يونيا. في الكرم، مفيش زيك. عايزين الحمل تاني؟ حاضر، عينيا. فين الحمل؟ كل حاجة في حياتنا ممكن تكون سلاح ذو حدين، بس احنا في ايدنا نستخدمها في الجدعنة او في اللي مش جدعنة. فانت جدع بقى، خليك في الجدعنة يعني. طيب عايزين العذراء تاني؟ حاضر، من حقك تحط نفسك وراحتك أولوية أولى في حياتك، وفي نفس الوقت علينا التزامات برضو ومسؤوليات من ناحية الناس، مش كده؟ الأسد تاني؟ حاضر. فين الأسد؟ وين الأسد؟ والله ما شايف. دارت القراية بس استنى يا جماعة. يقولك يا أسد، مش معنى أنك تكون لطيف وتعاملاتك سهلة مع الناس إنها تفهم أنك ضعيف. لا يا باشا، وعيهم وفهمهم وحط حدود، أنت مش ضعيف أبدا. طيب الحوت تاني؟ حاضر. النهاردة يوم مناسب إن احنا ناخد موقف من حاجة احنا عمالين ندي قوي فيها، وطلعت يعني العطاء فيها غير مجدي بالمرة. خلاص.
0: اقفل الشباك مع احمد.
1: الشاعر الكبير حسين السيد كتب اغنيه حلوه قوي وبعتها لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وقال له الاغنيه دي حلوه قوي، عايزك تلحنها ونشوف مين هيغنيها او تغنيها. الاغنيه فضلت عند عبد الوهاب شهور، ما يعني زي ما تقولوا شايلها في الدرج، ما بيلحنهاش. فكلم حسين السيد وقال له ابقى تعالى خد بنتك اللي مطلعه عينيا مش نفعاني، لانه بيقول ان هو ما لقاش حته ليها يعني مدخل. حسين السيد اخذ الاغنيه دي اللي هي ايه هنعرف حالا، واداها لمين؟ اداها للفنان الجميل العبقري محمد فوزي. وكان فوزي في الوقت ده بيحضر اغاني فيلمه دايما معاك مع فاتن حمامه، فلحن الأغنية وغناها في الفيلم وكسرت الدنيا حرفيا. وفوزي عمل فيها حاجة غريبة جدا، انه استخدم صوت الخيل في انه يستخدمه في تراك الأغنية. عبد الوهاب لما شاف محمد فوزي قال له ايه؟ انت يا واد انت، عملت حاجة عبد الوهاب ما عملهاش. الأغنية دي فعلا بقى من الروائع، طير بينا يا قلبي، كتبها حسين السيد ولحنها وغناها محمد فوز.

وحيغيب عننا وان النهر ظالم السماء انت الحبيب.

من الأغاني العظيمة برضو الجميلة واللي هنتكلم عنها في الفقرة اللي جاية أغنية كنت فين وأنا فين أو كنت فين لعبد الحليم. هنتكلم عنها نقول إيه؟ هقولك لو أنت من اللي حافظين كلمات الأغنية دي أنا هقولك الأغنية بكلماتها الأصلية، وهحطلكوا على جروب صبحاوي على طول مع يونس دلوقتي صورة من اللي كتبها بخط إيده الشاعر حسين السيد وهو بيعدل كلمات الأغنية. ورقة مكتوبة، هتشوف أول ورقة دي، ادخلوا على جروب صبحاوي على طول مع يونس على فيسبوك وهتلاقوها. الجروب بالعربي حالا انضم لي اسمه صبحاوي على طول مع يونس، هحط لك ورقة بخط الشاعر حسين السيد وهو معدل كلمات الأغنية بناء على اتفاق بينه وبين عبد الحليم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هما قاعدين مع بعض. الكلمات كانت بتقول كنت فين وأنا فين، جيت منين، والمكتوب لي ده كان غايب عني فين، نظرة عين فايت القلب وفي جرحين، من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبين، قلبي وقلبك كانوا بعيد، عمر ما كان بينهم مواعيد، يوم ما تقابلوا كان يوم عيد، شفت انا حلم من سنتين، اتاري القلبين واخدين معادين، ورموش العين قايلة لهم فين، فرحت ورقصت بعد سلام، فات على القلب كانه منام. في كمان وصحيت منه لقيتني في غرام، بتقولولي شفايف العين وكلام ساعتين، فات في دقيقتين ونعاد نوبتين، كان مكتوب فين، عشت ليالي استنى لقاك، اسهر وانسى الفجر معاك، وان كان لنصيف هواك ليله الحب هشوف فجرين، ونروح طايرين في الهوا جناحين. اللي عارف كلمات كنت فين الاصليه لعبد الحليم هيلاقي ان في تغييرات فعلا حصلت في الاغنيه. وبفكركم هنحط الورقه الدرافت الاصليه للشاعر حسين السيد في الجروب حالا بتاعنا على فيسبوك، الجروب اسمه صبحاوي على طول مع يونس، انضموا ليه لانه بنحط فيه حاجات حلوه دايما. تعالوا نسمع بقى من كلمات الشاعر حسين السيد والحان قرار الأجيال محمد عبد الوهاب وغناء عبد الحليم في قفل الشباك.

0: 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة التحديات الناجمة من الأزمات الإقليمية والدولية، معرباً عن اعتزازه بما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار القادة، حيث تناول الاجتماع متابعة أنشطة ومهام القوات المسلحة وجهود في تنفيذ المشروعات القومية، حيث وجه الرئيس بسرعة إنجاز المراحل المختلفة لهذه المشروعات وفق أعلى معايير الدقة والكفاءة الفنية. وزراء خارجية مصر وسبع دول عربية وإسلامية أدانوا استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين من مسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحته. وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أنها تؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار. كما أكد وزراء الخارجية مجددا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، محملين السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية التي تقود الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لمتابعة تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وجدد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل إلى حل توافقي للأزمة، مؤكدا استمرار مصر في بذل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لتسوية تراعي شمول جميع الأطراف وتدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أن القوات الأمريكية أسقطت عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية ونفذت ما وصفته بضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية، وذلك ردا على محاولات هجوم استهدفت مواقع وأهداف في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت سيدكوم في بيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه دول بالمنطقة إلا أنها لم تحقق أهدافها، وأضافت أن صاروخين أطلقا باتجاه الكويت سقطا قبل بلوغ الهدف أو تفككا أثناء الطيران، فيما تمكنت القوات الأمريكية والبحرينية من اعتراض ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه البحرين. اقتصاديا، وزارة السياحة والآثار أطلقت مجموعة من الحملات الترويجية في عدد من الأسواق السياحية المستهدفة في أوروبا وأمريكا اللاتينية بعد في إبراز المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متنوعة قادرة على تلبية اهتمامات مختلف شرائح السائحين. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الولايات المتحدة لمواجهة البرازيل وديا السبت المقبل ضمن استعدادات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
3: Yo, what's up? Baby, let's go!

0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير على راديو 99.
3: صباح الخير والهنا للصبحوية، وأهلا بيكم في الساعة الثانية من صباحكم وطرحك على راديو 99 FM. ومنحب دايما نبدأها بتقريرنا المروري لهذا الصباح. يا صور صباح الفل.
4: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام. صباح الفل.
3: صباح الفل. صبر، في اكتر من رساله بتسال في ايه على محور كمال عامر.
4: بالفعل يا استاذ احمد، احنا عندنا محور كمال عامر من بدايه من تقاطعه مع الدائري، كان عندنا مصادمه والاداره العامه للمرور وجهت مناشفه كافه الخدمات المروريه بالتنسيق مع الاداره العامه لمرور الجيزه، وتم رفعها الان بيتم تسيير الحركه المروريه. بيفضل اللي جاي من عالدائري متجه الى مناطق مهندسين والدقي قبل ما نسلك محور الفريق كمال عامر ورايح لمحور الفريق كمال عامر، مش نستخدم محور احمد عرابي، هيكون بديل في هذا التوقيت. بعض الكثافات كذلك ايضا اللي بدات تتواصل اعلى الدائري، اعلى منطقه السلام واعلى مناطق البراجيل واعلى مناطق الكناليسه المتجه لمناطق النيوزيلندا. محور صفت بتقدمنا بعض الكثافات المريه، وامام شارع تحديدا شارع السودان امام محطه مترو الجامعه بعض الكثافات المريه اللي جايه من اعلى كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والدقي، هروح نستخدم شارع الجامعه او شارع مراد. في منطقه محافظه القاهره بعض الكثافات الكورنيش النيل عند منطقه رود الفرج المتجه لمنطقه وسط البلد، هروح نستخدم النهارده شارع شبرا، واعلى كوبري حميه الزيتون واعلى كوبري حميه القبه بعض الكثافات المريه، هروح نستخدم النهارده كوبري سراي القبه، كوبري اكتوبر احجام النهارده متوسطه وكوبري 15 مايو، ممكن نستخدم باقي الكباري الاخرى لتنمي الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه. في نطاق القاهره الجديده منزل كوبري التسعين الجنوبي بتقدم بعض الكثافات المريه، رحنا نستخدم محور طه حسين او جمال عبد الناصر. باقي الحركه المريه بصفه عامه داخل كافه المحافظات ما زالت بتشهد انفراجه وانسيابه مريه، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
3: بشكرك يا صابر، وصباحك جميل وزي العسل. يا عسل.
4: صباح الورد يا
5: صباحكم مطرحه كده.

لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 99 FM وميكس من اغاني بدأنا من I Want You Back لإنسينك, وبعد كده سمعنا Share وBelieve, ودلوقتي Desert Rose لستينج وشرماني, وفي الاول بدأنا بEiffel 65 وBlue.

انت لسه معانا في صباح الكومة تراحك على راديو 99 FM. والنهاردة اليوم العالمي لركوب العجل، ومناسبة دراسة عملت في اسبانيا 2018 اثبتت ان ركوب العجل بيزود الاحساس بالسعادة، بيحسن الصحة، وبيقلل الشعور بالوحدة.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لا فرولاية ورفض فزوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة التأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
0: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. انت دلوقتي على الرقم 9090.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: بص يا برج الجدي، ركز معايا. بيقولك اللي بيكون عارف نفسه من جوه بجد مش بيحتاج يثبت نفسه قدام حد، فانت فاهم نفسك كويس، وتسقيف الناس مش هو اللي محتاجه، انت محتاج انت تسقف لنفسك. اداله محتاج تواجه اللي بيضايقك بدل ما تهرب منه اليومين دول بالذات. الحوت اليوم ده مناسب، اليومين دول عموما، انك تاخد موقف وتوقف حاجات كنت عمال تديها طاقة مبالغ فيها والنتيجة مش مرضية. نحط نقطة ونبدأ من جديد. الحمل كل حاجة في حياتنا ممكن تكون سلاح ذو حدين، انت مصر تستخدم السلاح المؤلم ليه ومش السلاح المفيد ليه؟ عيد حساباتك. يا طور، في شويه مشاعر مشتته مؤخرا وده بيخلينا قراراتنا متسرعه، نركز كده ونركز. يا جوزاء، الخوف المبالغ فيه من اننا نقع في الغلط بيخلينا نغلط اكتر. عادي يا عم اغلط، انت زمان كنت يعني بالبلدي كده بجح اكتر من كده، ايه اللي جرالك؟ يا سرطان، محتاج تكون احن على نفسك شوية. موضوع الجلاد اللي انت شغاله لنفسك ده، هم يستاهلوا بذمتك؟ هم يستاهلوا اصلا تعمل عشانهم كده؟ للأسف مش معنى ان انا لطيف وتعاملاتي سهلة ان الناس تفهمني غلط وتفتكر ان انا ضعيف. لا لا لا، في حدود لازم تعيد تقديمها وتقييمها من جديد. طيب العذراء، من حقك طبعا تحط نفسك وراحتك اولويه في حياتك، وفي نفس الوقت ما يمنعش ان في شويه التزامات ما ينفعش نسقطها. الميزان، اوزن كلامك، ده انت ميزان، ما تتكلمش زياده عن اللزوم وتدي فرصه اكتر للقيل والقال. يا ميزان يا عقرب، كل ما تفضل تفكر في اللي ناقصك بتغفل حاجات كتير ربنا مديها لنا حلوه جدا. فركز في اللي معانا واسعى للي مش موجود معانا، بس ما تخليش ياخد من تفكيرنا الشكل الكبير ده. واخيرا القوس، في ناس ما تستاهلش الحاجة فما تديهاش الحاجة خلاص عشان ما تتعبش. 3/6 عيد ميلاد سعيد للعيد ميلاده النهارده، كل سنة وانتم طيبين. طب صفات مواليد 3/6 ايه؟ بيقول لك لما يحط في دماغه حاجة بيعملها. شخص بيحب ياخد الدنيا ببساطة وما يحبش وجع الدماغ، كريم جدا. يلا نسمع بابا فريد.

انا اقول لك شويه معلومات كده. بيقول لك في حاجات بنستعملها وكان اصلا الحاجه دي مش معموله للاستعمال ده، في الاصل كان ليها غرض تاني. نبدا بالمخده. المخده اللي احنا بننام عليها طبعا، اكيد بننام عليها يعني، اتعملت لاول مره من الاف السنين بغرض منع الحشرات من الوصول راس الانسان وهو نايم. زمان كانت الناس بتنام على الارض مباشره، ومصريين القدماء كانوا بيستخدموا المخده كوسيله لتكريم راس الانسان اللي بيعتبروه جزء مقدس من الجسم. الكعب العالي. الكعب العالي، أحذية الكعب العالي اللي دلوقتي بتعبر عن الأناقة والشياكة عند الستات، اتعملت لأول مرة في القرن ال17 عشان الفرسان يكونوا ثابتين على الخيول أكتر وهم بيرموا السهام. ماشي، نروح للأكياس اللي عارف الفقاعات اللي بنفضل نقط نفرقع فيها دي، البابلز دي. بيقول لك أصلا اللي هي الفقاعات الهوائية دي كانت اللي هي دلوقتي بتيجي مع أي جهاز بنشتريه ونفرقعها، كانت في الاصل معموله عشان تبقى ورق حيط، ورق الحائط، وكان ده في الستينات، ولكن الفكره فشلت فشل ذريع وقرروا يستخدموها في العزل ففشلت برضه. ففي النهايه قرروا يستخدموها في تغليف الاجهزه الالكترونيه اثناء نقلها وتخزينها، ومن هنا بدا نجاحها وانتشارها، وبدات الناس تستعملها في موضوع تفريغ الطاقه. عايز اقول لك ده مش انت لوحدك، ده في العالم كله الاكياس البابلز دي بيقول لك اكتر يعني كل يعني من 99% من الناس في العالم بيستخدموها بنفس الطريقة اللي انت بتستخدمها بيها. البرفانات الرجالي كانت بتستخدم زمان لطرد البراغيث والحشرات والحماية من مرض الطاعون، مش عشان ريحتها بس حلوة، فلقوا ان ريحتها حلوة وبدأوا يستعملوا. قال لك طب ما حلوة ايه؟ البنزين زمان قبل ما يخترعوا العربيات كانوا بيستخدموه كمطهر ومزيل للبقع. التريد ميل او المشاية الكهرباء الموجودة في الجيم واللي موجودة في البلكونات عندنا، عارفينها دي، وموجودة في ركن كده في الليفينج مثلا، موجودة في حتة عندك كده، موجودة مطربة وجميلة. بيقول لك دي بقى كانت او هي والعجل الرياضية كانت ادوات تعذيب في الاساس في بريطانيا وامريكا في السجن، وكانوا بيستخدموها وفضلوا يستخدموها كأداة تعذيب 80 سنة، لكن توقف استعمالها سنة 1898 بعد ما قالوا ايه ده احنا بنعذبهم، فبدأوا صحتهم تتحسن وبدأ يطلع لهم عضل. نوقف الموضوع، مش نافع، دي مش أداة تعذيب أصلا. ومن الحاجات اللي ناس كتير كمان ما تعرفهاش ان الجيب الصغير اللي بيكون موجود في البنطلون الجينز ده فوق الجيب العادي، عارفين الجيب الصغنطوط ده، كان معمول في الاصل عشان يتحط فيه ساعة الجيب قبل ما تنتشر الساعات اللي بنلبسها في ايدينا دلوقتي. جيتارة يا غالي من ألبوم قصتي انت جروتانا.

زي النهاردة سنة 2016 توفي الملاكم العالمي الشهير محمد علي كلاين اللي لقبوه بالملاكم الأعظم في العالم وبطل الشعب. هو من مواليد 17 يناير 1942 وتوفي كلاين سنة 2016. لسه مكملين صباحكم وطرحك على راديو 90 FM. لا مش مكملين الحقيقة كده، خلصت حلقتنا النهاردة من صباحكم وطرحك. بكرة حلقة جديدة، يا رب تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم يا صحوية يا عظمة انتو. دقائق وهيبقى معاك ياسمين والدقيقة الأولى، وبعد كده فاديو عبير، ولسه الصبح ما تروحش أي مكان، ما تغيرش مؤشر الراديو عن 90 FM.

0: الراديو 90 90. Yo, what's up? Baby, let's go.
1: صباحك ومطرحك الراديو 90 90. من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايلكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجاه بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفتره محدوده، ما تفوتش الفرصه. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344840.
3: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
4: صباح الخير، احمد يونس معكم.
5: صباح الخير.
0: 90 90.
6: The number one station. Station was hit music.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة التحديات الناجمة من الأزمات الإقليمية والدولية، معربا عن اعتزازه بما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار القادة، حيث تناول الاجتماع متابعة أنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في تنفيذ المشروعات القومية. ووجه الرئيس بسرعة إنجاز المراحل المختلفة لهذه المشروعات وفق أعلى معايير الدقة والكفاءة الفنية. خلال زيارته الحالية إلى طوكيو، سلم وزير خارجية بدر عبد العاطي اليوم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صناعي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال الفترة المقبلة. كما بحث الجانبان دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وجهود مصر لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. كذلك بحث وزير الخارجية مع السيدة يوريكو كويكي محافظي طوكيو سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان في عدد من المجالات، من بينها التعليم وتدريب العمالة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على اتفاقية التوأمة بين القاهرة وطوكيو والاستفادة من الخبرات اليابانية في الإدارة المحلية وإدارة المخلفات والأزمات، إلى جانب تطوير المقاصد السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات والتعاون التنموي بين الجانبين. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أن القوات الأمريكية أسقطت عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية، ونفذت ما وصفته بضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية، وذلك ردا على محاولات هجوم استهدفت مواقع وأهداف في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت سنتكوم في بيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه دول بالمنطقة، إلا أنها لم تحقق أهدافها. وأضافت أن صاروخين أطلقا باتجاه الكويت سقطا قبل بلوغ الهدف أو تفككا أثناء الطيران، فيما تمكنت القوات الأمريكية والبحرينية من اعتراض 3 صواريخ أطلقت باتجاه البحرين. اقتصاديا، وزارة السياحة والآثار أطلقت مجموعة من الحملات الترويجية في عدد من الأسواق السياحية المستهدفة في أوروبا وأمريكا اللاتينية بهدف إبراز المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متنوعة قادرة على تلبية اهتمامات مختلف شرائح السائحين. رياضيا، منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 سنة يعود الليلة إلى القاهرة حاملا برونزية بطولة أمم إفريقيا وبطاقة المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض كالعادة كده من الحد للخميس من الساعة 9 لحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90-90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جميل ومليان حاجات كتير حلوة، والنهاردة كمان في مفاجآت لذيذة.
0: النهاردة كده جايين نشجعك ونخليك تختار الحاجة اللي انت دايما عمال تتردد فيها، مش قادر انك تعملها، او بتتلكك، او بتلاقي لنفسك الحجة انك ما تعملهاش. وهنيجي بقى نشجعك مع ضيفتنا النهاردة، واللي هتثبت لك انه عارف الحاجات اللي هي بتعدي عليك تقولك ما فيش مستحيل، ما تبطل كسل او بطل دلع شوية كده، ما تقوم تتحرك، قوم يعني ابدأ الحاجة اللي انت سايبها على جنب دي. فاختار النهاردة، واختار هو يعني من يوم الاربع كده، انك تتحرك شوية وتبدأ الحاجة دي.
1: النهاردة معانا اماني خليل. يعني مش عارفة المرأة الحددية، ولا نقول أول مصرية في سن 50 شاركت في ماراثون، فول ماراثون، لا فول آيرون مان. ودي لناس كتير قوي ما تعرفوش، واللي انت تشرح لنا عنها. آيرون مان من أصعب وأكبر الحاجات اللي ممكن أي رياضي يدخلها.
0: احنا نصبح عليك الأول، نصبح على أستاذة أماني خليل من ورانا، ومبسوطين ان انت موجودة معانا.
2: صباح الخير، انا قد ايه مبسوطه بس بالمقدمه دي جميله، لان فعلا التشجيع ده مهم قوي قوي قوي، وان احنا كشعب برضو دايما نستنى نكسل بعدين بكره مش دلوقتي. انا شايفه ان لو نبتدي على طول هتفرق جدا جدا جدا.
0: زي ما عبير قالت كده، استاذه اماني خليل ليها شويه القاب كتير، لكن جات الحكايه من ممارسه الرياضه بعد سن معين وفي فتره معينه. كلنا بنتلكك قبلها بكتير ان احنا ما نعملش حاجه، ونقول خلاص يعني اللي سمعنا دلوقتي في سن الثلاثينات كلنا قايمين بالعافيه ومش قادرين، مطبقين، رايحين شغلنا، كسلانين، دافعين اشتراك الجيم بس يعني ما بنروحش. فاستاذه اماني خليل اللي شاركت في سباق ايرون مان، والسباق يعتبر قوي جدا جدا وصعب قوي، بس نفهم منك اكتر ايه الحدوته بتاعت ايرون مان.
2: هي قصه إيه؟ طبعا المراه الحديديه جت بسبب ان سباق الايرون مان ده عادة ناس كتير بتخشوا، وفي مصر ما بيخشوش في سن 50 او فوق، عشان كده كانت حاجة جديدة على مصر.
0: دايما السن الأصغر هو
2: السن الأصغر، ومعرفش ليه. وبعدين أنا فوجئت لما سافرت وعملته، لقيت لا ده ناس كتير جدا كانوا أكبر مني، أكبر مني بكتير كمان. فيعني فهي جت من كده. بس طبعا سباق الرجل الحديدي سباق فعلا قوي وجامد ومحتاج تمرين جامد، وانا كان عندي الوقت اللي انا اقدر بصراحه اجرب واشوف انجح فيه ولا ما انجحش فيه، والحمد لله. هو عباره عن بنعوم 4 كيلو سباحه في البحر المفتوح، وبعدين بنطلع من البحر نخش على عجل 180 كيلو، اكني مثلا رايحه من هنا 180 اكني رايحه من هنا لاسكندريه،
0: تمام.
2: وبعدين بعد ما اخلص العجل اخش في 42 كيلو جري.
0: ده بعدها بكام يوم؟ معلش
2: لا هو نفس
0: ده نفس اليوم.
2: انا خلصته في
0: 4 كيلو سباحه 180 كيلو بالعجل، وبعد كده ايه؟
2: وبعد كده 42 كيلو جري ماراثون، فول ماراثون.
1: اوكي
0: لا هم اللي في ايه.
2: وعايزه اقول لكم لما خلصته انا بصراحه كنت ماشيه في الشارع هايصه، يعني كنت ماشيه على رجليا الاثنين، مع ان ما كنت في الاول مش قادره، بس يعني لا بيوري لك برضو ان العقل بقى.
0: ده كان في برشلونه في اسبانيا.
2: ده كان في اسبانيا، برشلونه اسبانيا.
0: والتجهيز بتاعه قد ايه بالنسبه لك؟
2: هو خد مني بالظبط 10 اشهر تمرين. انا بدات يناير، والسباق كان في اكتوبر 2016. طبعا الاول جربت اللي هو الهاف ايرون مان، ولما نجحت فيه اول مره ما نجحتش فيه، بس عشان تبقى برضو عارفين ان ساعات بيحصل في ليه، لان انا كنت متمرنه مش غلط، بس اتمرنت على ظروف مختلفه خالص عن ظروف السباق. منهم مثلا الجبل، انا ما عندناش جبال في القاهره عشان تطلع بالعجله، فأنا كنت بتمرن على طريق الصحراوي، طريق الصحراوي فلات خالص
0: طبيعي.
2: فما فيش. فطبعا لما رحت هناك وشفت الجبل، وجبل 600 متر فوق الأرض، فوق
0: سطح البحر،
2: سطح البحر، فأنا بالنسبة لي ده كان خطر قوي عليا. وطبعا أنا كأم
0: احنا هنا مثلا نقرب الموضوع زي جبل الجلالة عندنا أو طريق الجلالة بتقريبا 600 متر
2: هو بصراحة طريق الجلالة صراحة
0: تقريبا نفس
2: بس
0: الفكرة.
2: بقى ايه بقى ده جبل بقى بيلف يعني انت مفيش صورة مفيش صورة عبال ما توصل عشان ما عبال ما توصل 45 كيلو فوق لأن الهاف ايرون مان بيبقى نص الديستنس و45 كيلو نازل بننزل فأنا بالنسبة لي كنت خايفة ان انا اقع اولا من على الجبل وبعدين اطلعه ازاي ده ما كنتش عارفة. بس الحمد لله لما رجعت مصر ما نجحتش فيه اتمرنت بقى في جبل الصعدة في في في سيناء طلعت بقى كان
0: ده اقرب شوية لنفس الفكرة بتاعت الجبل هناك
2: التاني 800 عن 600 بتاع برشلونة بس بقى التاني بقى
0: عندنا احنا 800
2: عندنا احنا 800 بس ايه بقى 14 كيلو يعني كده ما عرفش بتسموها
0: مطلع
2: ايه مطلع يعني مش gradual كده مش وما بيلفش. فانا قلت لنفسي لو انا عرفت اطلع الصعدة انا ان شاء الله ان شاء الله هعرف اطلع برشلونة تاني وانا عملت نفس السباق يعني لان ناس كتير قالوا لي طب ما تروحي سباق تاني مختلف في بلاد تانية ما يبقاش فيه جبل. بس انا عارفة ان انا طلعت ونزلت كنت دقيقة متأخرة ده السبب ان انا طلعوني من السباق
1: دقيقة واحدة
2: انا رجعت نزلت من الجبل دقيقة متأخرة فقلت لا يعني بس محتاجة تمرين. فلما رحت اتمرنت بقى واتمرنت على الصعدة جيت بقى 2016 مايو 2016 حققت الهاف ايرون مان وجاب نتيجة كويسة قوية عشان اتمرنت في الظروف اللي نفس الظروف اللي انا رايحاها فنجحت. فطبعا مدربتي بقى ومدربتي على فكرة خديجة امين يعني برضو بطلة مصرية طبعا سنها صغير بس هي عملته في الاول وقالت لي بقول لك ايه انت يجي منك تيجي تجربي تكملي وتعملي الفول ايرون مان. طبعا قلت لها لي لا وفعلا ما عملته.
0: التحدي موجود جواكي وجوا شخصيتك
2: بصراحة بحب التحدي وبحب ان انا يعني اسلي وقتي بحاجة حاجة انا بحبها وفي نفس الوقت انا بسلي وقتي
0: بقى
2: انا كان وقتها ولادي خلاص دخلوا الجامعة فمش محتاجيني زي الاول وبصراحة حاجة بحبها عجبتني يعني عجبتني جدا.
0: خلينا نعرف منك بقى أكتر مين أماني خليل يعني ما قبل السباق والتجهيزات والحاجات دي كلها. بس حابين نبدأ بالنقطة المهمة دي خلينا نكمل مع بعض وبعتولنا كده إيه الحاجة اللي أنت من الآخر كده اعترف الحاجة اللي أنت كسلان إنك تعملها وإحنا نشجعك وأماني خليل هتشجعك برضو علشان تزق معاك كده الموضوع أكتر وكل واحد مننا بيتعرض لفترة تبقى صعبة بعد كده تلاقي إن أنت تقدر إن أنت تكمل تاني. بعتلنا على واتساب على 010-400-9094
3: ولا يهمك كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90. هواها مصري.
1: عايز تجدد او تشتري اجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزة، غسالات، تلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجأة بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344480.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90 هواها مصري, ولسه في حوار يعني عايزه اقول مش بس مختلف, لا هو حوار يخليك فعلا تقوم من مكانك كده وتقرر ان انت تقوم تتحرك. لسه معانا اماني خليل, المرأة الحديدية والست اللي كسرت حدود كتير قوي, ممكن ناس تكون متخيلة انها ما بتتكسرش في سن يمكن يكون برضو بالنسبة لناس كتير سن صعب البداية فيه. فخليني اسألك, انه انتي قلتي ان انتي بدأتي الايرون مان الفول ايرون مان وانتي تقريبا 50 سنة.
2: مظبوط.
1: بدأتي امتى فكرة الرياضة, يعني كرياضة ايه اللي حصل خليكي تبتدي اصلا انك تلعبي رياضة؟ والجري بدأتي امتى؟ لانه الستيشن زي ما انت قلتي جري عجل سباحة, فهل انت كنتي من طفولتك بتلعبي كده ولا بدأتي ده اخترتي ليه واخترتي امتى؟
2: سؤال حلو. انا اهلي حطوني في مجال الرياضة باسكت الاول, لان كنا بنسافر, كانوا بيسافروا كتير, ف حطوني الباسكت عشان اتعلم اللغة, لان لما رجعت مصر اتعلم اللغة وكمان اعمل صحاب. فالرياضة جت من كده, فانا بدأت في بلعب باسكتبول, وبعدين لغاية لما اتجوزت.
1: اوكي.
2: لما اتجوزت جوزي طلب ان هو يسافر على امريكا عشان يعمل الدكتوراه, فانا قلت له خلاص هقف جنبك. كنت بقى في مجال البنوك وقتها, كنت اتخرجت من الجامعة ودخلت مجال البنوك, وانا اخترت ان انا استقيلي وان انا اقف جنب جوزي, وحتى قلت بالمرة طب وليه لا, طب انا اجرب ان انا اكمل دراستي مع جوزي يعني. اللي حصل ان انا خلفت على طول.
1: اوكي.
2: فجبنا ولدين ورا بعض, فطبعا انت عارفة هناك برضو مفيش سبورت سيستم,
1: مفيش حد يشجعك ويدعمك,
2: لان كنا انا وهو لوحدينا. فاللي حصل اني لقيت ناس بتجري في الشارع, فقلت ايه ده, وبعدين بيصحى الصبح بدري وانا بحب اصحى الصبح بدري, إيه ليه لا بجرب.
1: كان عندك كام سنة وقتها؟
2: كان عندي 27 28. كان لسه بقى بداية, وكانوا خلاص خلفت ولادي, فقلت ايه ده انا هجرب, وجوزي نايم والولاد كانوا في البيت نايمين, فنزلت جريت. الناس دي شجعتني بشكل غير طبيعي, وقلت الله ده حاجة حلوة. وبعدين كنت بروح البيت منتهى السعادة وحيوية, وأقدر أكمل بقى, أنا لسه ورايا بقى غسيل وورايا مش عارفة إيه أكل ولازم مش فكان قبل كده كنت ده بشيل همه, دلوقتي أنا مستنية تاني يوم الصبح عشان أنزل أجري تاني وأعمل نفس اللي بعمله كل يوم, وفي نفس الوقت واخدة بالي من ولادي وبقضي وقت حلو جدا معاهم لأن أنا مبسوطة. فكملت, لقيت بقى واحدة في وسط الجري بتقول لي إذا أنت بتجري كويس. قلت لها والله, وأنا على فكرة ما كنتش بحب الجري, أنا وقت الباسكت كان لما المدرب يقول لي اجري الملعب ما كنتش, كنت أحب ألعب التقسيمة بس وألعب لكن يخليني أجري. فعش كده بقول برضو الواحد بيتعلم حاجات جديدة في أي وقت لما بنجرب. فالجري قالت لي بتجري كويس, فقالت لي ما تيجي تجري سباق معانا 5 كيلو, ده حاجة حلوة خير للمدينة اللي أنا كنت فيها. فسجلتني, سجلت, عملت كويس جدا وطلعت كويس جدا, بس قلت ما اجرب ايه اللي بعده. قالت لي في 10 كيلو, العشرة كيلو جربت عجبني, فاللي بعده 21 كيلو, لغاية قبل ما جوزي ما ياخد الدكتوراه انا عملت اول فول ماراثون اللي هي 42 كيلو كلها على بعضها.
1: كان ساعتها عندك وقت
2: ده بقى إيه؟ كنت عندي لان جوزي بقى 5 سنين, 33 34 سنة.
1: ولما بدأتي العجل انت بتقولي بدأتي في سن,
2: لا العجل بقى بدأ بقى لما دخلت الحاجة اسمها الثلاثي, ده كان بعد ما ولادي دخلوا الجامعة وكده, وبرضو عن طريق صدفة حلوة بنت عايزة تتعلم مني الجري, فانا بقول لها طب انت بتعملي ايه, قالت لي انا بعمل حاجة اسمها الثلاثي. قلت لها ايه ده عبارة عن ايه, قالت لي عجل وسباحة وجري. قلت لها سيبك من الجري بقى, انا ممكن انا اجري الجري بس انا فعلا عايزة اجيب عجلة زيك واعمل زيك واتمرن سباحة. بس كان عندي 47 سنة لما رحت جبت العجلة اللي زي بتاعتها بالظبط, وحتى عشان محدش بقى يتريق عليا وبتاع, كنت منزل الساعة 5 الصبح انا في الزمالك, فكنت انزل اجري, قصدي ابتدي اتمرن على العجلة وكده, لغاية لما وثقت من نفسي ان انا اقدر اركب العجلة واسوق بيها. وفعلا بعديها قلت لها بقى ممكن تدخليني الفريق بتاعك واقدر اتعلم بقى الثلاثي, وفعلا وبدأت.
1: انا بقى عندي اسئلة كتير قوي, بس عايزة اقول برضو قبل الفاصل كده انه اي حد بيسمعنا دلوقتي رايح الشغل او حد طبيعي ملوش خلص اي علاقة بالرياضة, اول سؤال هيجي في دماغه انه ليه اخترتي او ازاي كنت بتكملي فكرة الاختيار؟ كلنا عايزين نلعب رياضة، كلنا عايزين جسمنا يبقى بيرفكت، كلنا عايزين يبقى شكلنا حلو، ولما نكبر نكون قادرين نتحرك بطريقة حلوة ومرتاحين في جسمنا، بس مش كل الناس عندها الديسبلين او فكرة انها تكون مستمرة والاستمرارية، ومش كل الناس عندها قوة الاختيار ده. ده اللي عايزين نعرفه منك اكتر بعد الفاصل. ازاي زي روشيتا، ازاي الانسان يقدر ان هو يكون عنده استمرارية في حاجة ويقدر ان هو يمسك في حاجة؟

0: مسيوني على الراديو 90 90.
1: بما انك لسه الصبح فعندك فرصه ان انت تبدا وتختار الحاجه اللي انت ماجلها بقالك كتير. وحلقتنا النهارده جايين نشجعك فيها انا وعبير وضيفتنا المميزه الاستاذه اماني خليل، او اماني بقى زي ما انت بتحبي تقولي، بس يعني احتراما للمجهود الكبير اللي انت عملتيه في حاجات كتيره جدا والسباقات والجري والحاجات اللي انت اتعلمتيها. وقبل ما نكمل السؤال اللي عبير كانت لسه بتسالك عليه الروشته وكده، في بس كومنت من حد من اللي سمعنا بيقول لنا هو الجري بتعلموه. انا كنت متاكد ان فيا ميزه بس مفيش حد فعلا يعني ايه بتجري كويس، لانه مفيش حد كان بيتولد ساده كده. متاكد ان انا عندي ميزه في الجري. فعلا الجري ليه طريقه نقدر ان احنا حتى نوصفها للمستمعين كده؟
2: لا، هو البراكتس ميكس بيرفكت، ما اعرفش بقى بنقولها ازاي. التمرين، بس التمرين لما بنتمرن بنتحسن.
1: الطريقه نفسها، التكنيك نفسه
2: يعني
1: بتاع الجري.
2: انا فاكره كويس قوي اول كيلو بالنسبه لي كان صعب قوي قوي، والتنفس كان دايما المدربه بتقول لي لو تقدري تعملي جمله مفيده وانت بتتكلمي يبقى
1: وانت بتجري.
2: وانا بجري قصدي يبقى انت فت، يعني فت انف
1: لما اقدر اتكلم جمله
2: على بعضها
1: وانا
2: بجري.
1: يبقى انا كده جري صح،
2: يبقى انا جاريه. جاريه بنت.
1: جرب بقى النهارده ما تروحش الشغل باي مواصلات، تروحها جري وجرب جمله كده هتوصل لهم تمام ونشوف. طيب نرجع بقى ونعرف منك كده ايه الحاجات او ايه الخطوات اللي ممكن انا اعملها علشان ابدا وعلشان اختار الحاجه اللي ممكن تكون قدامي وجات قدامك اكتر من مره بشكل صدفه وانت عرفتي تختاريها وتعمليها فوصلتي لخطوات حلوه من سباقات وتكوني رياضيه بشكل مميز جدا. وتاني احنا محتاجين دايما نهايلايت فكره انه في سن مش معتاد بالنسبه لنا ان احنا نبدا فيه ما بعد الثلاثينات، ودلوقتي يعني ما شاء الله في الخمسينات
2: طبعا
1: كده. ولا
2: انا دلوقتي خلاص ان شاء الله هتم 60 كمان كام يوم.
1: كل سنه وانت طيب.
3: ما شاء الله.
2: طيب وانت طيب ان شاء الله.
1: نعرف منك الخطوات.
2: فانا طبعا انت عارف ان كنت عايشه شويه في امريكا، لما رجعت مصر طبعا مختلفه خالص عن امريكا في الظروف اللي احنا هنا. اولا العربيات كتير والشوارع مش سهله والكلاب اللي بتجري ورايا، بس ما خليتش ده يوقفني. ليه بقى؟

0: الأوتوبيس المدرسة بياخدهم. أنا بعد 6:30 حتى كنت بجري جنب الأوتوبيس, كانت لذيذة جدا, وهم يبصوا ويقعدوا يشاوروا لي وكده, وكنت بجري بقى
1: نقطة الانطلاق بتاعتي.
0: فطبعا بقى أولا كنت بشوف في معاكسات مش لذيذة, الكلاب اللي كانت بتجري ورايا, أو مثلا لما أعدي الشارع والسواق التاكسي أو عربية مش عايزاني أعدي.
1: بس كنت يعني بتقفلي ودنك عن أي حاجة إن هي ممكن تكون تعطلك أو تخليكي مش هتجري بكرة, أنا هنزل عادي وهكمل اللي أنا عايزة.
0: ليه بقى؟ عشان خاطر انا مش شايف ان ده عيب. هو ده اللي كان بحطه في مخي.
1: تصدقي برضو هنروح للنقطه ان احنا
0: يعني
1: بنتكسف.
0: انا عشان كده بقول يعني لا, انا ليه اتكسف او ليه ابقى ما عملتش حاجه؟ انا ما بعملش حاجه غلط, انا بعمل حاجه حلوه ليا بحبها, وكمان هتساعدني في ان انا ابقى صحيا كويسه, وزي ما بقول لك بتديني طاقه حلوه حلوه جدا وببلاش يعني. طب ليه بقى ما عملش كده؟ فما كنتش بخلي ده يوقفني.
1: طيب أقل وقت مثلا لو أنا جريته في بداية اليوم علشان برضو نكمل كنصيحة كده يخليني في الطاقة الكويسة, يعني أقل وقت أي تلت ساعة نص ساعة ولا
0: بصراحة أنا
1: أحاول أوصل لساعة مثلا؟
0: أنا بين نص ساعة لساعة بكتير.
1: ده وقت كافي
0: ده بالنسبة لي, أنا بسميه حتى المي تايم, ده وقتي أنا. حدش يقدر, بحبش حد يكلمني في الوقت ده, بحبش حد يسألني أو يطلب مني حاجة, والولاد حتى بيبقوا عارفين وجوزي عارفين كويس قوي, ده وقتي أنا. الوقت ده أنا بحبه عشان يديلي الحيوية اللي أنا عايزها بعد كده عشان أقدر أكمل بقى بقية يومي أو أكمل بقية الحاجات اللي عليا لازم أعملها. فنص ساعة الصبح بدري وساعة, وبعدين عايز أقول لكم بقى أحلى وقت تشوف فيه القاهرة وناس بتشوفها لما بحطها على الانستجرام, إيه القاهرة وهي فاضية
1: في الفجر كده أو بداية اليوم.
0: أولا الأنوار, الصوت, مفيش صوت عالي, العصافير, حتى الكلاب بتبقى نايمة ساعات, فجميل جميل جميل.
1: بس ده وقت الرزق كده دايما بتاعنا.
0: أنا بيصعب عليا لما بشوف إن ناس كتير مش في الشارع الصبح بدري تعمل الرياضة دي, وما ما بتستغلش إنها تشوف الجمال ده. وبيجوا بقى طبعا الدنيا ظهر بقى الساعة 12 أو 1 قبل ما يصحوا مثلا, بيبقى خسارة, راح عليهم حاجات حلوة قوي كتير.
1: نرجع نكمل كلامنا تاني مع ضيفتنا أماني خليل, وبندردش معها أكتر وأكتر في حاجات تشجعك على الحاجة اللي انت مأجلها. فقول لنا كده الحاجة اللي انت مأجلها هي ايه, وبعت لنا على واتساب على 010-400-9090-4. لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح, عبير بسيوني وفادي إبراهيم.

منير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: منير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه مكملين معاكم في حوار شيق جدا جدا جدا وفارق قوي قوي معايا ومع فادي ومع كل الناس اللي بتسمعنا وكل المسجز اللي بتجيلنا دلوقتي. لسه مكملين مع اماني ولسه عايزين نعرف منك اكتر حاجات كتير قوي. السؤال بقى الناس كتير قوي بتفكر فيه وبالذات الامهات او هي الامهات، انه دايما لما بنخلف وبنبتدي حياه ورحله جديده قوي من حياتنا بنبتدي نحس بالذنب في حاجات كتير قوي اول ما نحس ان احنا بنعمل حاجه لنفسنا، ولو هنعمل حاجه لنفسنا فاحنا عايزين نشتغل، عايزين يبقى عندنا شغل معين شاطرين فيه قوي، محدش بياخدها من باب اللي انت كنت بتتكلمي فيه، ان انت كنت عايزه تعملي حاجه لنفسك وبتاخدي وقت لنفسك وجوزك عارف واولادك عارفين، ازاي ما كنتيش بتحسي بالذنب وازاي قدرتي توازني ما بين الاولاد وما بين الرياضه، وازاي اصلا احساس الذنب ما سيطرش عليكي وانه لا مثلا ما تشتغليش شغلانه تانية او تقولي لا طب ما انا في امريكا طب انا ممكن اشتغل شغلانه تانية، ازاي عملتي ده؟
2: بصي هقول لك، هي جت برضو كده بالصدفه. الوقت لاحظت اللي ما بعملش رياضه يوم مثلا ما عرفتش انزل الصبح او حصل حاجه ان ما خلتنيش انزل، بطلعها على جوزي وولادي بجد، بطلعها يعني ببقى متضايقة. وبعدين اليوم اللي أنا بنزل فيه أجري ببقى سعيدة، فبرضو بطلعها بس الطريقة بقى حلوة. فاكتشفت أني لما أنا أعمل حاجة حلوة لنفسي أكيد حدي حاجة حلوة للناس اللي حواليا. فدس عشان كده أنا بقول لأي ست مصرية أو أي أم، عمرك ما تحسي بذنب انك بتعملي حاجه لنفسك، لان هتطلع في الاخر لجوزك ولولادك والمام لاهلك الناس اللي حوالينك اللي حواليكي هيستفيدوا منك احسن بكتير لو ما عملتيش حاجه لنفسك، عن لو عملتي حاجه يعني حسيتي بذنب وما عملتها ما عملتيش حاجه لنفسك. يعني
3: دايما الام بتحب اللي هي تضحي قوي، انا يومي كله للبيت للاولاد، حياتي مقفوله هنا، فاجي في اخر اليوم انا ضيعت اليوم
2: على ساعة على نص ساعة بس، هو ده اللي مطلوب. وبعدين ليه؟ من حقها انها تتبسط، لان انا لو حد مش مبسوط عمره ما هيدي سعادة للي جنبه. فده انا بشوفه كتير حتى مع الناس اللي بتيجي تجري معايا او تلعب معايا سبورتس، قد ايه هما مبسوطين. ليه؟ لان انا مبسوطة، انا نفسي مبسوطة، فيعني اكيد لو انا بدي لنفسي حاجة حلوة كده حبست اللي حواليا. فبليز يعني بقول لأي ام مصرية ما تحسيش بذنب. عارفة انا كنت ساعات في وقت السباحة بتمرن الصبح بدري الساعة 6 الصبح طبعا بقى أتاري في مدارس بتيجي اللي هم بتوع السباحة وأهليهم بيجوا بيعودوا قاعدة أولا مكشرة ونعسانة وتعبانة، الأم أنا بشوفها وأنا نازلة المية بنزل معهم أنا شايفة الأم قاعدة، فكان نفسي طبعا بس ساعات مكسوفة أو خايفة أقول لها حتى روحي تمشي حوالين لغاية لما ابنك يخلص التمرين، بس ما تقعديش القاعدة دي، لأن القاعدة دي هتخليكي ولا حاجة، مش هتستفيدي بيها. وساعات بحس ان الولد بيتمرن احسن لما بيبقى على راحته، عن ما الام تبقى واقفة فوق دماغه اعمل كذا كل كذا اعمل مش عارفة. انت خلاص وديتيه مكان مظبوط واكيد المدرب تثقي فيه، روحي اعملي حاجة لنفسك.
1: وبرضو ردنا برضو على كلامك يا اماني، انه فكرة برضو ان الواحد اتعود على ان هو مش بس يحس بالذنب، على فكرة برضو ان احنا بنطلع جيل مش فاهم يعني ايه يعمل حاجة لنفسه، ما تعلمش ازاي انه مش لازم يضحي، مش لازم يبقى فيه اسلوب تضحية، لانه بنشوف اهالي كتير قوي بتقع في غلطة انه انا ياما ضحيت بنفسي عشانك، انا ياما عملت لك، ده كان اختيارك
2: بالظبط. فعلى فكرة هي ثقافة. انا لما تعرفت بجوزي كنت بشتغل وبشتغل في مكان كويس جدا في البنك، فطبعا مامتي كانت زعلانه ان انا هستقيل
1: طبعا
2: لان يعني ده بنك، وكنت وقتها البنات عشان تشتغل في البنك ما كانش سهل وقتها، يعني الكلام ده في اوائل التسعينات او اخر الثمانينات. فلما انا استقلت، انا استقلت لان انا عايزه اقف جنب جوزي، وبعدين قلت برضو مش معنى كده ان انا هحبس نفسي، لا انا كنت بصراحه ناويه ان انا اكمل دراستي. اللي حصل اني دخلت الامتحان وعييت في الامتحان، عرفت ان انا حامل، بس برضو ده ما وقفنيش. طب اوكي مش هقدر اكمل دراستي، اعمل ايه؟ لقيت الناس اللي بتجري في الشارع دي، طب انا ما اجرب. لقيت ان انا لما اعمل رياضه، وحتى كمان لما دخلت الايروبكس بجانب الجري، جري انا شفت الناس بتجري بره، عجبني الايروبكس. ليه؟ لان كانوا بياخدوا مني الطفل او البيبي بيحطوه في اوضه جنبي وانا اعمل الايروبكس في الاوضه الثانيه. قلت الله ايه ده، ده حلو جدا. بدات بقى ايه اتحسن فيه وبقت كويسه. حماتي جت زارتني في امريكا قالت لي ايه ده، ده انت بقيتي هايله، طب ما تدرسي الموضوع ده لما ترجعي. قلت الله صحيح،
4: يلا بينا.
2: رحت عملت الامتحان بتاعه و I got certified واخترت، وده اللي بقى شغلي لما رجعت مصر بجانب لما ولادي كانوا في المدرسه.
4: وده بيودينا لنقطه مهمه جدا جدا، وهي نقطه الاختيار، انه فعلا كل حاجه احنا بنعملها هي عباره عن اختيار. الاختيار ده قادر ان هو يودينا سابع سما ويخلينا ناجحين ويخلينا شايفين حضرتك زي ما احنا شايفينك النهارده، وكمان قادر انه يخليك انسان تعيس. لسه مكملين معاكم، لسه هنسال حاجات اكتر، لنروح لفاصل سريع ونرجع تاني على طول.

0: لسه بنكلم مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90 وضيفتنا اماني خليل علشان تشجعنا وتشجعك انك تبدا وتحاول وما تاجلش اي حاجه انت كان نفسك انك تعملها. طيب وسط كلامنا كده يا اماني انت خلاص بقيتي ملتزمه جدا في الرياضه، الاول كانت هوايه بالنسبه لك وانت مسافره، رجعتي كملتي برضو في نفس الهوايه، هل بقى ده تحول لفكره بيزنس او لفكره انه يبقى مصدر دخل؟ لان اي حد سمعنا هيبقى طب ما انا عندي شغل وعندي التزامات هسيب ده كله. اكيد الرياضه برضو بعض الاوقات لو ادوات معينه تبقى مكلفه، لو هشتري عجله تكون بروفيشنال شويه، اللبس والحاجات والترتيبات دايما بنقعد نفكر في كده. بالنسبه لك تغلبتي ازاي على القصه دي؟
1: هو بصراحة اللي استفدت منه في الرياضة ان انا بقيت مدربة بيلاتيس. فده
0: برضو بقى البيلاتيس ده عشان بنسمعه كتير برضو يعني
1: لو ايوه لان بناخد فيه تريقة جامدة
0: برضو بشكل كبير دلوقتي.
1: لا انا مدربة بيلاتيس بس مات على الارض. هو اولا بيقوي جدا جدا الكور،
2: عضلات البطن،
1: عضلات البطن او الاساس بتاع العمود الفقري بتاعنا. لان هو بصراحة حاجة من ايه، انا تعورت بظهري لان كنت برضو الايروبكس تنطيط كتير، جري بينط كتير بنط كتير، فعور لي ظهري من ورا. لقيت البيلاتس لما جربته ودرسته نجح معايا
0: رياضه بس تخليني يعني
1: وما خلينيش اعمل عمليات ما خلينيش اعمل عمليات. انا كان المفروض اعمل عمليات في ظهري
0: ودي مناسبه اكيد لسن معين. لا خلاص
1: لا لا لا لا, لا دي على طول لا ما فيهاش،
0: ما اعرفش ليه حاسس ان هي متصنفه مؤخرا ان هي لايقه اكتر على البنات.
1: ما للاسف بقى عشان السوشيال ميديا خدوها بقى اللبس بتاع البيلاتس والمش عارفه المات ولازم تبقى ايه وكده.
0: يعني ده مفهوم نغيره اصلا ان البيلاتس دي هي
1: انا اللي انا بدربهم ما شاء الله كلهم اولا اعمار مختلفه وسن كبير. انا عندي ما شاء الله واحده جميله زينب دي 70 سنه واول ما جت لي كان ابنها بيقول لي يعني انا خايف عليها ولسه جديده وكده، قلت له مالكش دعوه سيبها بس.
0: طب وصف لنا كده هو عباره عن ايه لو او ندي برضه صوره تخيليه للي سمعنا
1: شويه
0: شبه ايه
1: اكسرسايزز بس زي مثلا تمرينات البطن لما كنا بنعملها السيت ابس البلانك لما بنبقى على كده، هو دي الحاجات دي بس بنعملها بتكنيك البيلاتس اللي هو بنبقى شافتين بطننا ونمسكش بقى نفسنا بنتنفس عميق
2: اشبه اليوجا شويه.
0: لسه اقول هو ميكس ما بين اليوجا والتمرينات اللي هي الكارديو اللي بنعملها
1: مفهوش كارديو لان القلب النبض ما بيعلاش لكن هو فعلا مور سترينث تريننج يعني تقويات مور تقويات مع يوجا فلكسبيليتي طبعا لكن مفيد جدا للكور عندنا في اللي هو العضل كله اللي حوالين
0: منطقه البطن وعمود الفقري اللي هو الجزء الاهم
1: بالظبط.
0: طيب قبل ما نختم لان كلامنا معاكي بصراحه يعني بجد حلو جدا ومشجعني انا شخصيا انه ما بقاش كسلان
1: انت بتطلعوا احلى حاجه في
0: مشكورك جدا. بس لو هندي رساله لكل واحد سمعنا بحكم خبراتك في الحياه وخبراتك كمان في الجزء الرياضي بشكل كبير، فرساله تشجع اللي سمعنا انه يبدا يختار وما يكسلش.
1: ما هو يعني انت قلتهم الثلاثه ان ما نستناش واي فرصه بتيجي عند الواحد طبعا انا جات لي في مجال الرياضه خدها جربيها ما تسيبهاش ونجحت ما نجحتش لكن اولا واهم من ده كله الواحد يعمل اللي هو بيحبه مش عشان انا بعمل ده عشان خاطر ده كل ده طالع موضه ومش عارف ايه. لا انا بحب انزل الجري لاني بيجيب لي افكار حلوه ده في ساعات بيبقى عندي مشكله انزل اجري الاقي حلها وانا راجعه البيت طب وليه لا ما اجرب اعملها بالطريقه دي كده. الواحد يعمل اللي هو بيحبه هو ده المسج اللي انا عايز اقوله وما يستناش بقى عنده كام سنه او لسه لما اتجوز او بعد ما خلف او مش عارفه ايه او لما اكبر بعد ما اولادي ما يتجوزوا.
0: احنا نشيل كلمه لم يعني ابدا من غير لما ايه يحصل يعني مش مهم اللي يحصل ده الغي الحته دي هتلاقي نفسك بدات
1: ما تستنوش العمر قصير يا جماعه ما تستنوش.
0: حضرتك نورتينا وتشرفنا وتشجعنا في حاجات كتيره جدا جدا. اماني خليل من يعني رياضيه مصريه وصلت لحاجات عالميه بشكل كبير جدا, شاركتي في سباق ايرون مان, مش عارف ليه هو مش ايرون وومن, حقك بعد اللي حصل
1: ده نغير اسمه,
0: يعني حقك ان هو ايه يتغير, بس هو
1: بس عشان اغلبيه المتسابقين بيبقى,
0: والسباق ده صعب جدا جدا زي ما عرفنا, جبل وعجل,
1: بس ممكن يتحقق
0: بالنسبه لي صعب اللي اتحكى ده, انا بنهج ولا بسمع.
3: عايز اقول لك برضو, عايز اقول لكل الناس اللي بتسمعنا برضو انه ادخلوا اقروا اكتر عن الايرون مان عشان تفهموا, لان ممكن اي حد, انا في الاول بصراحه ما كانش عندي فكره عنه, اي حد ممكن متخيل انه تمام, لا الموضوع تشالنجينج قوي, مش عايز اقول صعب, هو في تحدي قوي جدا جدا جدا. بنشكرك قوي قوي,
1: شكرا
0: على الطاقه الايجابيه اللي حلوه انت اديتها لنا دي بصراحه,
3: وابتسامه يعني
1: الرياضه
3: خلاص احنا هننزل لك
1: الرياضه
3: يلا يلا يا فادي.
0: دايما خليكم موجودين معانا من الساعه 9 للساعه 10 ولسه الصبح, فلسه قدامك فرصه كبيره انك تعمل الحاجه اللي انت بتحبها. لو فاتك اي جزء من الحلقه تقدر ترجع تسمعه تاني على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب الراديو 90 90. كنا موجودين معاك عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي سلم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة وزراء اليابان تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، كما بحث الجانبان دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى جانب توسيع التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. وأشيد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وجهود مصر لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية التقى أيضا على هامش زيارته إلى طوكيو المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قضايا المياه والتنمية المستدامة. واستعرض الوزير جهود مصر لمواجهة ندرة المياه من خلال التوسع في المعالجة وإعادة الاستخدام وتحديث مدن الري، مؤكدا ترحيب القاهرة بالتعاون مع اليابان ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة. كما شدد وزير الخارجية على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود ورفض الإجراءات الأحادية التي تضر بدول المصب. الكويت أعلنت اليوم تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر عقب تعرض عدد من مرافق مطار الكويت الدولي لأضرار وتسجيل إصابات جراء هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تفعيل خطة الطوارئ بالمطار، فيما أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش أن منظومات الدفاع الجوي تصدت للأهداف المعادية التي استهدفت الأجواء الكويتية. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينة وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على هجمات. قال الحرس الثوري أن القوات الأمريكية نفذتها ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز. وأوضح الحرس الثوري أن الرد شمل هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية، مؤكدا أن أي تصعيد جديد سيجب برد أشد ومحذرا من تداعيات تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز. اقتصاديا، وزارة السياحة والآثار أطلقت مجموعة من الحملات الترويجية في عدد من الأسواق السياحية المستهدفة في أوروبا وأمريكا اللاتينية بهدف إبراز المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متنوعة قادرة على تلبية اهتمامات مختلف شرائح السائحين. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الولايات المتحدة لمواجهة البرازيل والديان السبت المقبل ضمن استعدادات بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بداية كلامنا مع الأزمة اللي بيمر بيها نادي الزمالك. الزمالك عنده مشكلة فيما يخص الجزئية الخاصة ب يعني إيقاف القيد والعقوبة التأديبية والمشاكل الكبيرة. يعني الموضوع أكبر من كده، لأن هي قصة حتى لو المشكلة دي اتحلت الزمالك عنده قضايا متلتلة فيما يخص العقوبات أو الشكاوى المقدمة تجاهه من كتير من اللعيبة والمدربين اللي كانوا شغالين في الزمالك وأخدوا بيها أحكام نهائية، وعلى هذا الأساس تم إيقاف القيد للزمالك مرات عديدة، يعني إلى أن حصل أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني وقع عقوبة تأديبية، عقوبة رياضية تأديبية على الزمالك، نتيجة انه قضية صلاح مصدق هي العقوبة او هي القضية الرابعة اللي يحصل فيها انه لعيب يفسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد. وعلى فكرة في لسه قضية خمسة جاية في الطريق، اللي هي بتاعت عبد الحميد معالي اللاعب المغربي الشاب. كان في عمر فرج وفي مشلاك وفي ابراهيم انضاي، ودخل معاهم بعد كده صلاح مصدق. القصة بقى هنا فين؟ القصة هنا في انه عندك حاجتين. اول حاجة عشان نوضح للناس، لان في لغط كتير جدا وكلام كتير جدا، هو انه الزمالك لو سد فلوس صلاح مصدق العقوبة التأديبية تترفع. الكلام ده غلط. طب ان الزمالك نتيجة العقوبة التأديبية دي مش عارف يشارك في دوري ابطال افريقيا، الكلام ده برضو غلط. طب ايه الصح؟ الصح ان الزمالك العقوبة دي تخص إيقافه من القيد لفترتين، يعني لو العقوبة دي ما تقبلش الاستئناف بتاع الزمالك فيها، الزمالك هيبقى عنده فترتين قيد، اللي هو مثلا فترة القيد بتاعت يناير، فترة انتقالات يناير اللي جاية، وقبليها فترة انتقالات الصيف اللي هي الأقرب دي. الفترتين دول مش هيعمل يقدر يعمل فيهم أي انتقالات، لكن ده ملوش أي علاقة بأنه يشارك في دوري أبطال أفريقيا السنة اللي جاية أو ما يشاركش. دي قصة ودي قصة تانية خالص. طيب إيه بقى الحاجة؟ طب برضو عشان نبقى كملنا القصة دي وقفلناها، هل لو الزمالك سد فلوس صلاح مصدق ده معناه انه كده يشارك، ان العقوبة التأديبية دي او العقوبة الرياضية الموقعة عليه من الفيفا تترفع؟ لا، ده ملوش علاقة بده خالص. ده يسهل الامور لكنه ليس الزاميا او مش حتمي. يعني لو انت سديت فلوس صلاح مصدق مش شرط ان هو ده اللي مش تعمل ده فده يترفع العقوبة. لا خالص، دي ملهاش علاقة بدي. طب اللغط جه منين؟ اللغط جه من انه اصلا لما وقعت العقوبة، انا هجيب بقى لحضراتكم قصة من البداية خالص. يعني لما وقعت العقوبة وقعت يوم 9 ابريل الماضي. ايه العقوبة بقى اللي وقعت من الفيفا؟ العقوبة كان ليها شقين. الشق الاول انه تم الحكم لصلاح مصدق بكافة مستحقاته، اللي هي عبارة عن ايه؟ كان المستحقات بتاعته دي تنقسم الى جزئين، جزء ليه علاقة بمستحقات سابقة لم يتقاضاها من الزمالك، وكمان حكموا له باقي عقده كله، كان لسه باقي في عقده سنتين، حكموا له بالعقد ده كله. فكان الاجمالي بتاع العقوبة المادية التي وقعت على الزمالك 808,000 دولار. 808,000 دولار دي اجمالي المستحقات الخاصة بصلاح مصدق، وتم ايه يعني توقيع عقوبة على الزمالك وتم إلزامه بدفعها. خلاص حكم صدر من الفيفا يوم 9/4 اللي فات. مع نفس الحكم ده صدر عقوبة أخرى في شق تاني. العقوبة أو الشق التاني ده عبارة عن إيه؟ إنه الزمالك وقعت عليه عقوبة تأديبية رياضية بإيقافه عن القيد لفترتين متتاليتين، نتيجة إنه أكتر من لاعب فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك. فده معناه ان الزمالك نادي مش ملتزم، او ادارة الزمالك ادارة مش ملتزمة، لانه كان في كان صلاح مصدق هو رابع لعيب يفسخ عقده من طرف واحد، بعد مشلاك وبعد ابراهيم انضاي وبعد عمر فرج. فالزمالك عمل ايه، او الادارة القانونية تحديدا في الزمالك عملت ايه؟ قدمت او بعتت للفيفا تطلب حيثيات القرار. اول ما انت بتطلب حيثيات القرار ما يبتديش يعد عليك وقت الاستئناف. المفروض انت عندك 21 يوم 3 اسابيع تستأنف فيهم على اي عقوبة. لما تطلب بس ده من امتى؟ من تاريخ وصول الحيثيات اليك، مش من تاريخ اصدار الحكم، من تاريخ وصول الحيثيات، عشان تجيلك الحيثيات اللي هي مسببات هذه العقوبة، فتبتدي بقى تدرسها وتشوف هتعرف ترد عليها ازاي وترد باستئنافك ازاي. فجت الحيثيات دي امتى؟ جت يوم 28 ابريل، يعني بعديها تقريبا ب 20 يوم بالظبط، ب 19 يوم. الزمالك اخذ وقته في دراسة الامور، دفع الرسوم بتاعت الاستئناف، استأنف على العقوبتين يوم 18/5. ايه هما العقوبتين تاني؟ العقوبة الاولانية اللي هي العقوبة المادية الخاصة بان الزمالك يسد لصلاح مصدق 808 الف دولار، والعقوبة التأديبية الرياضية الخاصة بإيقاف الزمالك فترتين عن القيد. تمام؟ ده يوم ايه؟ 18/5. طيب ايه اللي بتعمله بقى طبعا الاستئناف ده مقدم فين؟ في المحكمة الرياضية الدولية اللي هي الكاس. طب الكاس بتعمل ايه بقى؟ بتبتدي تنظر كل قضية على حدة، يعني استئناف الزمالك المقدم في قصة الفلوس بتنظر لايه بقى؟ الورق والمستندات، والزمالك اكيد مقدم ورق ومستندات، الراجل ده اخد فلوس وما كانش يحق ليه انه يفسخ عقدك وكل الكلام ده. وعلى الجانب الاخر ايه اللي بيحصل؟ بتبتدي تشوف او تنظر في القضية والشق الخاص بالاستئناف المقدم في العقوبة الرياضية اللي هي ايقاف الزمالك عن القيد. في العقوبة دي بقى بتعمل ايه؟ لان هي دي النقطة اللي جي فيها اللغط. الكاس بتبعت للفيفا وبتبعت لصلاح مصدق تقول لهم دلوقتي يا جماعة الزمالك طالب ان احنا نعلق العقوبة الخاصة بإيقافه عن القيد لفترتين. يعني ايه تعليق العقوبة؟ يعني زي إيقافها كده مع إيقاف التنفيذ، ما تنفس. هل انتوا ممانعين ام غير ممانعين؟ لو ردوا وقالوا غير ممانعين ده بيقوي موقف الزمالك. يعني زي ما مثلا بالظبط كده اقول لك ولا ايه، انا هاجي لك ان هعدي عليك النهارده الساعه 9، انت عندك مانع ولا تمام؟ لا قلت لي تمام هعدي عليك، قلت لي لا معلش عندي مانع، عندي ظروف، عندي برد، عندي مشوار، في ناس جايه لي البيت، عندي شغل، خلاص مش هعرف اجي لك. تمام؟ الا انا باجي بقى هروح لك وخلاص، على اطب عليك وخلاص. فهي نفس القصه، هو في الكاس بتبعت لو وكيل صلاح مصدق او ممثليه قالوا احنا غير ممانعين، احنا مش عايزين ندور الزمالك، احنا ما عندناش خصومه، الفكره بس كلها طبعا هم بيقولوش كده يعني، بس يعني بقول لحك لو هم مش عايزين يعني يومعينه في الخصومه على الزمالك، لكن احنا اللي همنا كله قصه الشق الخاص بالفلوس، ناخد فلوسنا، الزمالك توقف من القد ما توقفش من القد، دي مش قصتنا يعني. فده بيقوي لو الممثل اللاعب اللي مقدم للشكوى قال ان لا احنا غير ممانعين ان يتم تعليق العقوبه ويتم ايقاف العقوبه ولا يتم تطبيقها، ونفس القصه الفيفا قال نفس الكلام، ده بيزود فرص الزمالك وبيبقى بنسبه مثلا 90-95% الاستئناف ده هيقبل ويتم تعليق وايقاف العقوبه الخاصه بايقاف الزمالك عن القيد لفترتين متتاليتين. تمام؟ لكن هنا يعني تصالح الزمالك مع صلاح مصدق، حتى لو صلاح مصدق رد وقال اه احنا غير ممانعين، ده مش الزامي للكاس. يعني دي حاجة بتعضد وبتزود وبتدعم موقف الزمالك، لكنه مش اجراء قانوني هدفع فلوس صلاح مصدق فالايقاف في القيد يترفع. لا مش كده خالص، هي مجرد اجراء بيدعم موقف الزمالك، ان الاطراف اللي مشتكية الزمالك مش ممانعة، بتقول ان الناس دي عندهم ظرف استثنائي، لكن هم ظرف استثنائي دلوقتي في مشكلة ان هم ما عندهمش فلوس، لكن النادي ده دي محترم وما عندناش مشاكل معاه والكلام ده كله. فده بيقوي من موقف الزمالك قدام الكاس، ودي او ده الشغل الشاغل لإدارة الزمالك دلوقتي. إدارة الزمالك دلوقتي مش همها ان هي تحل القصة مع سلام مصدق في ان هي تديله فلوسه او تدفع مش عارف ايه، هي اهم حاجة عندها دلوقتي، لان خلي بالكوا الشق ده شق مستعجل. يعني القضية بتاعت صلاح مصدق او الاستئناف بتاع صلاح مصدق الخاص بالفلوس ده ياخد له وقت، يعني ده ياخد له ممكن 5-6 شهور عبال ما الكاس تحكم حكم نهائي فيه. لكن القصة الخاصة ب ايقاف الزمالك عن القيد، لان خلاص انت القيد هيبقى خلال الفتره اللي جايه على طول. ف ده شق مستعجل الفيفا هتحكم فيه او هتصدر حكمها النهائي فيه، سواء بايقاف العقوبه او بتأييدها بالنسبه للزمالك بايقاف القيد لفترتين متتاليتين. ده هيبقى خلال 10 ايام مثلا، اسبوعين بالكتير هتبقى الحكم بتاع الكاس طالع. تمام، فده الشغل الشاغل لاداره الزمالك القانونيه دلوقتي، واداره الزمالك واداره الكره داخل نادي الزمالك، ان هم دي تتحل، لان دي لو ما اتحلتش كل الباقي بالنسبه لهم هيبقى يعني تحصيل حاصل، لانها هتبقى عيشه زي ام الخير. يعني خلاص الزمالك هيبقى واقف القيد بتاعه لمده فترتين، فالدنيا بالنسبه له بايظه بايظه، فهم عايزين يحلوا دي اهم حاجه. طيب ده بقى كل اللي انا حكيته لحضراتكم ده بكل التفاصيل دي كلها بالموضوع من طقطق. السلام عليكم. واحنا امبارح كان معانا الاستاذ فهمي بالحج في ملعب اون اللي هو وكيل او محامي صلاح مصدق، والراجل اتكلم بمنتهى التهذيب والاحترام والادب، واتكلم عن انه العلاقات طيبه مع الزمالك واحنا منفتحين نساعد الزمالك. وحتى لما سالته سؤال مباشر عن انه لما الكاس يبعت لكم، هو فعلا قال لي ان الكاس بعت لهم امبارح، هتردوا تقولوا ايه؟ الراجل امتنع ادبا عن الرد لانه لازم يحفظ حقوق موكله، ولكنه في الاخر قال ان احنا ما عندناش مشكله مع الزمالك، واذا ما تم يعني تسويه الامور بشكل ودي احنا منفتحين وما عندنا مش متمسكين بمشاكل مع الزمالك يعني. وحتى لما قلت له افهم كده من كلامك كاني سامعك بتقول ان لو الزمالك تواصل معانا عشان يحل الامور بشكل ودي احنا هنرد على فيفا ونقول لهم ان احنا غير ممانعين في تعليق العقوبه. قال لي اه. فاعتقد انه بمكالمات او تواصل من اداره الزمالك مع ممثلي صلاح مصدق الدنيا هتمشي وتتحل، وهيبقى رد صلاح مصدق على الكاس هيبقى ايجابي في فكره ان هم غير ممانعين ان يتم تعليق ايقاف يتم تعليق العقوبه، يتم ايقاف العقوبه وعدم تطبيقها. لكنه ده ملوش اي علاقه بمشاركه الزمالك في بطوله افريقيا. ليه؟ لان الزمالك عنده 12 الزمالك عنده قضايا فيها حكم نهائي عملت ايقاف للقيد، ولكن عشان يستصدر الرخصه الافريقيه رخصه المشاركه في البطولات الافريقيه لازم يسد ويحل كل المشاكل والقضايا اللي عليها فلوس قبل 31/3. يعني اي قضيه بعد 31/3 دي مش داخله في القصه، يعني حتى بما فيهم قضيه صلاح مصدق، قضيه صلاح مصدق دي 9/4، فحتى لو الزمالك ما سدش فلوس صلاح مصدق واي من القضايا اللي بعد 31/3 ده يخليه برضو ياخد الرخصه الافريقيه، ما عندوش اي مشكله حتى لو ما سددش الفلوس دي. ودي نقطه مهمه جدا، الزمالك مطالب انه يسد الفلوس الخاصه ب 12 قضيه، اللي هم كانوا 14 الزمالك حل منهم 2 اتبقى 12، دول القضايا التي حكم فيها ضد الزمالك قبل 31/3. طب دول الاجمالي بتاعهم قد ايه؟ حوالي 5 مليون دولار. 5 مليون دولار يعني انت بتتكلم تقريبا يعني بتقول في 250-270 مليون جنيه، رقم ما هوش قليل، ربع مليار يعني رقم. الزمالك بقى مطالب انه يسد الربع مليار ده قبل 30/6، لانه مع 30/6 مش هيعرف يستصدر الرخصة الافريقية. فالزمالك ده الشق التاني للزمالك بيجري فيه برضو بكل ما اوتي من قوة، انه لازم يسد الغرامات دي عشان يقدر يعفي دوري ابطال افريقيا، لان جمهور الزمالك لن يسامح ولن يرحم إدارة الزمالك

0: بطلة الدوري اللي تفوقت على الأهلي وعلى بيراميدز وعلى كل فرق الدوري، اللعيبة فيها ما أخدتش أكتر من 50%، عندهم مكافآت فوز ما أخدوهاش، وبالرغم من ده هم أبطال دوري واصلين فاينل كونفدرالية، أنت متخيل؟ فاللعيبة دي أبطال. فاللي حصل السنة اللي فاتت ده إعجاز مش بالشرط لا تقرب، العكس ده في الأغلب أنه لن يتكرر مرة تانية، لأنه كان استثناء، استثناء ما مش موجود في الكتب، يعني مش موجود في النظريات، ما حصلش قبل كده، يعني ما شفناهوش قبل كده. فعشان كده جمهور، بس برضو قول إيقاف القيد الجمهور الزمالك ممكن يستحمله، لكن عدم مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا ده اللي جمهور الزمالك مش هيستحمله، وساعتها مش هيرحم إدارة الزمالك، لأنه زي ما في جزء كبير، وعشان نكون برضو منصفين، جزء كبير جدا من القضايا دي الأرقام التقيلة فيها زي ساسي وإبراهيم أنضاي والحاجات التقيلة اللوكاش الكبيرة دي خاصة بالإدارة السابقة، ولكن الإدارة الحالية أيضا عندها ملفات تسببت فيها، حتى لو بأرقام صغيرة، بس أرقام صغيرة دي كتير، يعني في قضايا كتير تسبب فيها المجلس الحالي، فدي نقطة خطيرة جدا. والزمالك يا جماعة أنا قلتها امبارح في البرنامج وبعدها، الزمالك إذا ما قدرش يحل الوضع الحالي الزمالك مقبل على كارثة تماثل كارثة الإسماعيلي. ليه؟ لأنه الزمالك عنده مستحقات للعيبة الحاليين، عنده 50% من عقود الفريق كله، قايمة كلها، عنده 5 مليون دولار، عنده مستحقات للأجهزة الفنية اللي موجودة وغيره وغيره، عنده بقى فلوس المفروض يصرف بيها على الأندية، على النادي وعلى الفرق في مختلف اللعبات السنة الجاية. فساعتها الزمالك هيبرك، الزمالك مش معاه حاجة يصرف فيها على كل الكلام ده، فهتبقى رحت وانت هيبقى ساعتها عندك إيقاف قيد، هتبقى موقوف قيد، واخد عقوبة تأديبية، هيجي لك مشاكل تانية، هيجي لك عقوبات تانية، لان خلاك لسه في حاجات جاية في الطريق، الدنيا ما وقفتش عند كده، انت لسه عندك عبد الحميد معالي، وما تعرفش الناس اللي موجودة دلوقتي دول مين فيهم ممكن يتقدم بشكوى ويفسخ عقده. على فكرة ليه بقولك لعيبة الزمالك رجالة جدا؟ لان في كتير منهم كان سهل جدا يقدر يقدم في شكوى ويفسخ عقده، لانه ما تقضاش فلوسه، ولكنهم كلهم بلا استثناء مقدمين مصلحة الزمالك وحب جمهور الزمالك على اي مصلحة شخصية ليهم. فعشان كده انت اللي انت فيه دلوقتي كزمالك ما هوش اخر المطاف من المشاكل، وبالتالي لو الامور دي ما تحلتش حل جذري، حل نهائي، وارد جدا تلاقي الزمالك داخل في زحليقة زي اللي فيها الاسماعيلي، لان المشاكل المادية هي دلوقتي اللي بتدمر اي نادي، هي الفلوس والحتة المادية بقت عصب الرياضة وعصب الكورة، في فلوس هتعرف تصرف وهتعرف تشتغل، مفيش فلوس مش هتعرف تصرف وهتعرف تشتغل. فلو الزمالك ما قدرش يحل القصة دي بحل جذري مش مسكنات، الزمالك ممكن يروح لمنطقة في منتهى منتهى منتهى السوء. عشان كده بقول وبكرر يا جماعة، الزمالك محتاج حل جذري عشان حل المشاكل المتلتلة اللي عنده، لانه توابع الوضع الحالي هتبقى في منتهى السوء بالنسبة لنادي الزمالك وجماهيره. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: بحماسنا هنشجع من تلتة الدنيا الأولى،
2: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساوث نت وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: شدة من تلت الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
2: القاهرة، درجة الحرارة نهارا 39، ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي، ليلا غائم. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة، ليلا 24 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 22%، ليلا 63%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 29، ليلا 20. شرم الشيخ نهارا 34، ليلا 26. الغردقة نهارا 34، ليلا 25. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 42، ليلا 25.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بروفة أخيرة لمنتخبنا إن شاء الله يوم السبت 6/6، اللقاء الأخير لينا في مرحلة الاستعداد لكأس العالم قدام البرازيل. قابل بقى نيمار بقى وأنشيلوتي وفينيسيوس جونيور وكل الرجالة بقى بتاعت البرازيل. إن شاء الله تبقى بروفة مهمة، بروفة جميلة لمنتخبنا نطمن بيه على لاعبتنا وعلى أدائهم وعلى مستواهم قبل بداية إن شاء الله لقاءاتنا في كأس العالم. امبارح كان المنتخب اكتفى بتدريبات في الجيم. بتفائل أنا بفكرة البطولات المجمعة بإذن الله، ربنا بيكرمنا فيها، لأن القعدة مع الجهاز الفني في المعسكر، التركيز، الحفاظ على الأكل، على النوم، على التفاصيل دي كلها بتفرق جدا في الأجواء، وبتفرق جدا أنه اللعيبة تطلع أحسن حاجة عندها إن شاء الله. فبإذن الله بإذن الله يعني الدنيا تبقى كويسة والدنيا تبقى تمام بالنسبة لمنتخبنا، ونطمن على منتخبنا في هذا اللقاء. طبعا هيبقى في بعض التعديلات في تشكيلة منتخب البرازيل. في بعض التقارير قالت أن كارلو أنشيلوتي هيجري بعض التعديلات على تشكيلة فريقه في المباراة الودية قدام مصر. أكيد عايز برضو يغير ويشوف ويجرب يعني، وفي نفس الوقت يتأكد من جاهزية بعض اللاعبين اللي كانوا مش موجودين معاه خلال الفترة اللي فاتت، لأن كان في لعيبة برازيليين كتير كانوا موجودين في الفاينل بتاع تشامبيونز ليج ما بين أرسنال وبين باريس سان جيرمان، منهم الاثنين اللي هم أصلا الاثنين المساكين الأساسيين بتوع منتخب البرازيل، ماركينيوس وجابريل ماجالهايس. فالاثنين دول هيكونوا موجودين مع أنشيلوتي، ما كانوش موجودين معاه في اللقاء الودي اللي لعبه قدام بنما، التوقف الدوري اللي مش توقف الدوري يعني خلال الاسبوع اللي فات، وكسب بنما 6-2. ده كان يوم الحد اللي فات، كان على استاد المراكانا الشهير. فاكيد كل مدير فني سواء كابتن حسام حسن او انشيلوتي هيكونوا عايزين يطلعوا من هذا اللقاء باكبر استفاده ممكنه. كمان تم بيع 40,000 تذكره في التذاكر المعروضة لهذا اللقاء. هم أصلا الملعب اللي هو هانتينغتون بانك فيلد بياخد 67,000 تذكرة، ففي 40,000 اتباعوا خلاص حتى الآن. كمان المنتخبات اللي معانا في المجموعة السابعة مستمرين في استعدادهم هم كمان، يعني بلجيكا بتكسب كرواتيا، وما أدراك ما كرواتيا المصنف 11 على العالم كسبتها 2-0، وهايتي بتكسب نيوزيلندا اللي موجودة معنا في المجموعة 4-0. فيعني إن شاء الله ربنا يكرمنا، يعني زي ما قلت قبل كده إن شاء الله مجموعة في المتناول، ومجموعة نقدر نعدي منها بإذن الله، خاصة بعد التعديلات الجديدة وإن هم بياخدوا أحسن توالد. فبإذن الله بإذن الله بإذن الله نقدر نعدي من هذه المجموعة، إحنا قادرين وقادرين كمان نصعد يعني بجدارة، نبقى في مركز أول مركز تاني على يعني اقل تقدير، يعني لان منتخبنا وامكانياتنا ولاعبتنا يقدروا يعملوا ده. فباذن الله يا رب نطمن بس عليهم الاول في ماتش البرازيل، وبعد كده باذن الله نبتدي بقى ماتش كاس العالم ورحله كاس العالم، وباذن الله تكون رحله موفقه. خلصت حلقتنا النهارده من كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الحادية عشر صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي سلم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة وزراء اليابان خلال زيارته الحالية إلى طوكيو. تناولت الرسالة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، كما بحث الجانبان دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى جانب توسيع التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وجهود مصر لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وزير خارجية مصر واليابان أطلق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوقيع على الإطار التمهيدي للشراكة الاستراتيجية استعدادا لتوقيعها على المستوى الرئاسي إلى جانب اتفاقية التدريب الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية. كما أكد الوزيران أهمية توسيع التعاون في مجالات التنمية والتعليم والاستثمار. الكويت أعلنت اليوم تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، عقب تعرض عدد من مرافق مطار الكويت الدولي لأضرار وتسجيل إصابات جراء هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينة وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على هجمات. قال الحرس الثوري إن القوات الأمريكية نفذتها ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، وأكد أن أي تصعيد جديد سيواجه برد أشد، ومحذرا من تداعيات تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز. وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بإحراز تقدم في الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المنعقدة في واشنطن، مؤكدة استمرار التقدم على المسارين السياسي والأمني. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الجانبين يقتربان من تفاهمات تسهم في تعزيز الاستقرار والأمن، مشيرا إلى عقد جولة خامسة من المفاوضات اليوم لاستكمال المناقشات. اقتصاديا، وزارة الزراعة أكدت استمرار صرف الأسمدة المدعمة دون أي تغيير أو مساس بحصص القمح والأرز والذرة ومعظم محاصيل الحقل لنحو 5 ملايين مزارع من حاملي الكرتباكي. وأوضحت وزارة الزراعة أن التوجه الحالي يهدف لترشيد استخدام أسمدة النيتروجين والتوسع في التسميد الذكي وفق تحليل التربة للحفاظ على خصوبتها وتحسين جودة الحصيلات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الولايات المتحدة لمواجهة البرازيل وديا السبت المقبل ضمن استعدادات بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

الراديو 90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني يواصل تدريباته في الولايات المتحدة لمواجهة البرازيل والديانة السبت المقبل ضمن استعدادات بطولة كأس العالم. منتخب بولندا يلعب في 10:15 مساء أمام نظير الجزائري ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026. إنبي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصري الاثنين المقبل في نهائي كأس عاصمة مصر. نادي غزل المحلة والمستمر أحمد خطاب في منصب المدير الفني للفريق بالموسم الجديد. وأخيرا منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة يعود الليلة إلى القاهرة حاملا برونزية بطولة أمم أفريقيا وبطاقة المونديال.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي بس على الراديو 90-90.

0: من ساعة ما فتحت عينيها على الدنيا وهي بتحلم بالطيران، الطيران اللي هو الطيران بجد، يعني تسوق طيارة وتطير بيها فوق السحاب. ممكن الكلام ده ما يبقاش مدهش دلوقتي، مع انه اكيد مش عادي ان واحدة ست تحلم تسوق طيارة، لكنه اكيد كان فوق مستوى الخيال بالنسبة لبنت اتولدت سنة 1907. بتكلم هنا عن لطفية النادي اللي كان والدها بيشتغل في المطبعة الأميرية، موظف يعني، له خواجة ولا باشا ولا حتى بيه، مواطن مصري أفندي من الأفنديات لما كانوا الأفنديات هم عصب مصر. لما كبرت لطفية شوية وبقت 6 سنين، الوالد قرر يعلمها، وكانت نيته تاخد الابتدائية ثم تشوف مستقبلها، ومستقبلها يعني تتجوز، مع العلم ان الابتدائية في الفترة دي كانت خطوة جبارة مش بس للبنات، لأ ده لعموم الشعب المصري. والدتها رفضت الفكرة، لأ مش فكرة تعليمها، فكرة انها تقف عند الابتدائية، واصرت ان لازم الاب والام يعملوا حسابهم ان البنت تكمل للنهاية وما بعد النهاية كمان، لحد ما يقدروا يوصلوا بتعليمها على قد ما قدرتهم. البنت ما كانش فارق معاها هتتعلم لغاية فين، هي ما عندهاش غير حلم واحد فقط، الطيران، تسوق طيارة وتطلع بيها فوق السحاب. ما كانش الموضوع سهل، حضراتكم متخيلين احنا بنتكلم في ايه؟ بنت عايزة تسوق طيارة في العشرينات، مش تتعلم، مش تاخد شهادة، مش تتوظف، مش تشتغل مهندسة ولا دكتورة، مش اي حاجة من الحاجات اللي كانت صعبة دي، دي حاجة اصعب من اي حاجة بكتير. لكنها فضلت ورا حلمها رغم المشاكل المعقدة. زي ما
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

ما خلتش حد ممكن يكون ليه دور ما راحتلوش. راحت للصحفي الكبير أحمد الصاوي في الأهرام يتبنى حلمها، راحت لكمال علوي مدير عام مصر للطيران، ده غير بقى صعوبة إقناع أهلها اللي كانوا شايفين حلمها حاجة فوق الخيال، حاجة فوق الجنان، حاجة فوق السحاب. طب حتى مع اقتناع كل الناس دي هتفضل مشكلة كبيرة، العلام مش ببلاش. احنا بنتكلم في وقت كان اللي اتعلم فيه الطيران من الرجالة يتعدوا على أصوابع الإيدين كده، ودروس الطيران بتكلف. فاقترحت إنها تشتغل في مصر للطيران ببلاش، وفلوس مرتبها تبقى هي فلوس التعليم، وعلشان مرتبها يكفي اشتغلت أكتر من شغلانة في الشركة. بعد فترة من التعليم والتدريب حصلت أخيرا لطفية على تصريح بالطيران. كانت أول ست في مصر والعالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط، ده بديهي على فكرة في الفترة دي، بديهي الأول في مصر يبقى الأول في كل المناطق دي. إنما المدهش بجد يعني إنها تاني ست في العالم كله تاخد رخصة الطيران. طارت الكابتن لطفية من القاهرة للإسكندرية أول رحلة ليها في أكتوبر سنة 1933، وهي عندها إيه بقى؟ 26 سنة فقط لا غير. بعدها طلب إن والدها يرافقها في واحدة من رحلاتها، وطافت بالطيارة فوق الهرم. ياه، يا ترى كان شعور والدها إيه في اللحظة دي؟ ده أنا جسمي أشعر وأنا بقرأ عن اللحظات المجيدة دي. أيوة والله، هو ده المجد، إن المواطن والمواطنة يقدر يحقق حلمه مهما كان شكله مستحيل. الحكاية اللي حكيناها ببساطة دي ما حصلتش بالبساطة دي، حصلت نتيجة وجود مواطنين بيحلموا وما بيخسروش حلمهم مهما كانت الصعوبات. والله زي ما بقولكوا كده.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: الراديو 90 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي سلم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة وزراء اليابان خلال زيارته الحالية إلى طوكيو. تناولت الرسالة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، كما بحث الجانبان دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى جانب توسيع التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وجهود مصر لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وزيرا خارجية مصر واليابان أطلقا الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوقيع على الإطار التمهيدي للشراكة الاستراتيجية استعدادا لتوقيعها على المستوى الرئاسي، إلى جانب اتفاقية للتدريب الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية. كما أكد الوزيران أهمية توسيع التعاون في مجالات التنمية والتعليم والاستثمار. الكويت أعلنت اليوم تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. يأتي ذلك عقب تعرض عدد من مرافق مطار الكويت الدولي لأضرار وتسجيل إصابات جراء هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة. وفي البحرين أعلنت القيادة العامة نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة أطلقتها إيران واستهدفت أماكن مدنية وممتلكات خاصة داخل المملكة. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينة وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على هجمات. قال الحرس الثوري أن القوات الأمريكية نفذتها ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، وأكد أن أي تصعيد جديد سيواجه برد أشد، ومحذرا من تداعيات تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز. اقتصاديا، وزارة الزراعة أكدت استمرار صرف الأسمدة المدعمة دون أي تغيير أو مساس بحصص القمح والأرز والذرة ومعظم محاصيل الحقل لنحو 5 ملايين مزارع من حاملي الكرت الذكي. وأوضحت وزارة الزراعة أن التوجه الحالي يهدف إلى ترشيد استخدام أسمدة النيتروجين والتوسع في التسميد الذكي وفق تحليل التربة للحفاظ على خصوبتها وتحسين جودة الحاصلات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الولايات المتحدة لمواجهة البرازيل وديا السبت المقبل ضمن استعداد بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: الأحسن ناخد عن نسيان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
2: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: مصر أدانت بأشد العبارات الهجوم الإيراني الذي استهدف مطار الكويت الدولي وأسفر عن وقوع إصابات وأضرار بالمطار، مؤكدة أن الهجوم يمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وجددت مصر تضامنها الكامل مع الكويت حكومة وشعبا ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدة أن أمن دول الخليج جزء أساسي من الأمن القومي العربي، ورافضة أي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لسلامة أراضيها. مصر جددت تأكيدها على دعمها الثابت للحقوق الفلسطينية ومساندة حضورها في المحافل الإقليمية والدولية، مرحبة باعتماد قرار مشاركة دولة فلسطين في أعمال منظمة العمل الدولية خلال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف. وأكد وزير العمل حسن رداد الذي تحدث باسم المجموعة العربية المكونة من 22 دولة، أكد أن القرار يعكس الدعم الدولي المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة فلسطين داخل المنظمات الدولية. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي التقى على هامش زيارته إلى طوكيو محافظ البنك الياباني للتعاون الدولي، تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم مشروعات التنمية في مصر. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية دور البنك في تمويل المشروعات اليابانية بمصر ودعم إصدارات سندات ساموراي مع التطلع لزيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبحث والتطوير بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما التقى وزير الخارجية مع رئيس مجموعة تويوتا تسوشو اليابانية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث أكد اهتمام مصر بتوسيع استثمارات المجموعة في قطاع السيارات ودعم إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. اقتصاديا، وزارة الزراعة أكدت استمرار صرف الأسمدة المدعمة دون أي تغيير أو مساس بحصص القمح والأرز والذرة ومعظم المحاصيل الحقلية لنحو 5 ملايين مزارع من حاملي الكارت الذكي. وأوضحت وزارة الزراعة أن التوجه الحالي يهدف إلى ترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية والتوسع في التسميد الذكي وفق تحليل التربة للحفاظ على خصوبتها وتحسين جودة الحاصلات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. ورياضيا، المنتخب الوطني يواصل تدريباته في أوهايو استعدادا لمواجهة البرازيل وديا السبت القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر، كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: مصر أدانت بأشد العبارات الهجوم الإيراني الذي استهدف مطار الكويت الدولي وأسفر عن وقوع إصابات وأضرار بالمطار، مؤكدة أن الهجوم يمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وجددت مصر تضامنها الكامل مع الكويت حكومة وشعبا ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدة أن أمن دول الخليج جزء أساسي من الأمن القومي العربي، ورافضة أي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لسلامة أراضيها. في سياق متصل، أدانت كل من الأردن وقطر والإمارات والسعودية الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في البحرين والكويت، كما استنكر مجلس التعاون الخليجي العدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت، وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وتعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تستهدف أمن دول مجلس التعاون واستقرارها وسيادتها. شركة مصر للطيران أعلنت إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطار الكويت اليوم وغدا لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، وأكدت متابعة التطورات بالتنسيق مع الجهات المعنية وسلطات الطيران المدنية، داعية المسافرين إلى مراجعة حجوزاتهم عبر قنوات التواصل الرسمية للشركة. مصر جددت تأكيدها على دعمها الثابت للحقوق الفلسطينية ومساندة حضورها في المحافل الإقليمية والدولية، مرحبة باعتماد قرار مشاركة دولة فلسطين في أعمال منظمة العمل الدولية خلال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف. وأكد وزير العمل حسن رداد أن هذا القرار يعكس الدعم الدولي المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة فلسطين داخل المنظمات الدولية. مسؤول روسي أعلن أن مسيرات أوكرانية استهدفت اليوم منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في مدينة سان بطرسبرغ تزامنا مع افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي. وأعلنت السلطات الروسية تضرر بعض بنى تحتية دون سقوط قتلى، فيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي استهداف محطة نفطية وقاعدة كرونشتاد العسكرية ردا على الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا. اقتصاديا، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي التقى على هامش زيارته إلى طوكيو محافظ البنك الياباني للتعاون الدولي. تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم مشروعات التنمية في مصر. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية دور البنك في تمويل المشروعات اليابانية بمصر ودعم استيراد سندات الساموراي، مع التطلع لزيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبحث والتطوير. ورياضيا، المنتخب الوطني وصل تدريباته في أوهايو استعدادا لمواجهة البرازيل وديا السبت القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90 هوا مصر. يا أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا، بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه، وبنتابع طبعا المشهد الإقليمي أخباره إيه، ومن تأثير طبعا على حال بلدنا وعلى الوضع الحالي. هنشوف أخبار المفاوضات إيه، هنشوف المشهد الإقليمي ماشي إزاي. بعض الأقاويل وبعض التحليلات بتقول إن المشهد ماشي فيه مفاوضات إن شاء الله وإيقاف تام للحرب، هنشوف التفاصيل أخبارها إيه. وهنخش للشأن الداخلي، عندنا مؤتمر مهم جدا، مؤتمر افريقيا الدامجه لذوي الاعاقه او ذوي الهمم في 2026 هيكون في كينيا ان شاء الله. هنحاول نروح للمجلس القومي لذوي الهمم او ذوي الاعاقه او ذوي الامكانيات الخاصه زي ما انا بحب اسميهم دايما، ونشوف ايه الملف ده فيه اخبار ايه، التمكين اللي حاصل لولادنا واخواتنا من ذوي الهمم. الاخبار مصر هتشارك في المؤتمر ليه، ايه اللي هيحصل في المؤتمر، نعرف تفاصيل كتير عن الموضوع. بعض الشكاوى جات لنا من بعض الادويه اللي ناقصه في السوق، ايه الموضوع، هنحاول نروح لشعبه الادويه نشوف ايه الادويه اللي ناقصه، هل ليها بدائل، الموضوع ناقصه ليه، ونفهم تفاصيل اكتر، وهل هي حقيقه ولا لا، ولا موجوده في اماكن واماكن لا، زي ما تعودتم معانا كده هنفهم التفاصيل وناخد شكاوى حضراتكم زي ما تعودتم معانا، سواء على ارقام رسائلنا على 199 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 8 66 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 90 90.

0: الحظ.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجهها بتحدي،

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: هواها مصر على الراديو 90 90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. خلينا نفتح أول موضوعاتنا. هو ملف مهم شغال عليه الدولة المصرية من 2018، يمكن كان عام ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة زي ما أنا بحب أسميهم، وذوي الإمكانات الخاصة. اشتغلت الدولة على الملف ده بصورة كبيرة جدا، وشكل من أشكال التمكين في معظم مزايا الدولة سواء داخل وزارة الإسكان أو داخل وزارة الصحة أو داخل كل المؤسسات. واشتغل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصراحة على الملف ده بجهد كبير جدا. ايه اللي بيحصل في مؤتمر كمان مهم جدا، ومشاركة مصر في مؤتمر افريقيا الدامجة بكينيا 2026. التفاصيل خلينا نعرف من صديقتنا العزيزة دكتور ايمان كريم المشرف على المجلس القومي لذوي الاعاقة. يا دكتور مساء الفل.
3: اهلا استاذ احمد، مساء النور وعلى كل المستمعين.
2: ما بيتحليش الفرصه اشكر حضراتكم واشكرك شخصيا على المجهود الصراحه اللي بيتم داخل المجلس. يمكن ملف مش بالناس بتشوفه كتير، بس انا عارف التفاصيل والشغل اللي انتوا حضرتك بتعملوه.
3: أنا مشكرة جدا على اهتمامكم بالملف ده، وهو مش غريب لأن الإعلام هو طبعا جرى تنفيذي وإعلامي وتوعوي لنا. المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مهتم جدا إن هو يبقى يتواصل مع المجتمع كله، والنهارده حضرتك أشرت المؤتمر أفريقيا الدامجة اللي هو 2026. المؤتمر ده على فكرة يعني مش أول سنة، ولكن هو دي النسخة السابعة. معناها ان احنا افريقيا مهتمة وواعية جدا ان لازم يكون في تكنولوجيا مساعدة ودامجة.
2: تمام.
3: يعني ايه تكنولوجيا مساعدة ودامجة؟ ده عايزة اشرحه دلوقتي للمواطن العادي خالص انه يفهم.
2: فضلي.
3: ان دي حاجة اسمها ابتكارات مخصوصة بتساعد ده وبتعمل تيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة. والتكنولوجيا دي ممكن نوضحها أنها ممكن تبقى أجهزة تعويضية، ممكن تبقى أدوات مساعدة ممكن يستعملها علشان تسهل حياته، ممكن يبقى كرسي مثلا متحرك بشكل مبتكر
2: أكثر تطورا لخدمته. يعني
3: ان احنا ممكن لدرجة ان هو سنسور، يعني لو واحد مش بيقدر يحرك اخر خالص وقاعد على الكرسي بمخه بالذبذبات اللي بمخه ممكن يرسل الذبذبات تقول مثلا تحرك شمال تحرك يمين. الموضوع ممكن يوصل لغاية فين. انا برضو مهتمة اقول ان الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للاشخاص ذوي الاعاقة هي في مدينة المعرفة في العاصمة الجديدة. وده رسالة للمجتمعات العربية والأفريقية إن مصر مهتمة جدا وعندها هذه الأكاديمية، الصرح الكبير ده اللي فيه كل الوسائل المبتكرة والحديثة والمتقدمة جدا في التكنولوجيا، بدل الناس إنها تزور هذه الأكاديمية وتشوف قد إيه هناك وسائل وأدوات مساعدة خاصة مخصوصة لجميع الأعاقات. يعني
2: طب معلش يا دكتور بقى هقطعك عشان دي معلومة جديدة بالنسبة لي ولازم ابروزها للناس ولازم اعرفها. الاكاديمية دي شغلها على ايه؟ شغلها على الوسائل المستحدثة ولا شغلها بحثي على زيادة تطور للخدمات اللي ممكن نقدمها لذوي الاعاقة؟ اساس شغلها على ايه
3: بالظبط كده؟ هي يعني مبدئيا بتشتغل على البحث العلمي وبتطلع افكار وابحاث وادوات ووسائل تكنولوجية. مثلا هقول لك على حاجة هي موجود فيها اللي هي يعني انا ممكن اطبع جهاز يعني انا ممكن اديله كل المواصفات للجهاز يطبعه لي يطلع لي جهاز منها. فتخيل الموضوع متقدم دي. وانا عارف ان طبعا الاكاديمية مش متسوق لها كويس، فأنا نفسي عن طريقه ان احنا ننشر ده زي ما حضرتك بتقول،
2: شرفنا ونزور كمان الأكاديمية ونشوف ايه اللي بيحصل فيها ونقدر نتكلم بصورة اوسع عليه.
3: يا ريت، لان انا نفسي زرتها كذا مرة وعندي طبعا تواصل وتنسيق مع وزارة الاتصالات، هي طبعا وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات المصرية.
2: احنا
3: هم طبعا احد شركائنا في المجلس، واحنا بس شركائنا مش بس حكومة،
2: مجتمع المدني كمان
3: بالضبط، وقطاع خاص واحنا هنا بنتكلم بقى على نقطة مهمة جدا، هو الشراكة مع الدول الافريقية. على فكرة احنا عندنا في افريقيا ومصر دولة افريقية.
2: الشراكة هنا فندم بتبقى في سبل التمويل ولا الشراكة هنا في سبل يعني تبادل الخبرات ولا بيبقى في ايه بالضبط؟
3: كل حاجة. المؤتمر ده كان في مؤسسات دولية وكان في منظمات مجتمع مدني وكان في قطاع خاص من مختلف الدول الأفريقية، وكان في سيشنز وجلسات متنوعة. هو كمان أهم حاجة وده أنا محتاجة أقوله،
2: فضلي.
3: أنا دايما عندي مبدأ بقوله إن أنا لا شيء عننا بدوننا، بمعنى أنا ما ينفعش أعمل مؤتمر زي ده من غير ما يكون في ممثلين من جميع الأعقاب بيتكلموا عن تجاربهم الشخصية،
2: طبعا
3: مجموعة تحدياتهم، بيتكلموا على أفكارهم وحلولهم اللي بيشوفوها، هم عايزين إيه، احتياجاتهم اللي لازم تستجيب لها المجتمعات. فإحنا كنا عملنا ده وتواصلنا ونطقنا مع مواطنينا إنهم يكونوا معنا في نفس الجلسة الافتراضية هنا في مصر في مدينة المعرفة، وكانوا معنا وحصل بالفعل التفاعل ده، وكان في ممثلين برضو من جميع الدول الافريقيه، فقدرنا ان احنا نعمل التفاعل ده اونلاين. وهنا بنقول دور التكنولوجي، ان احنا قاعدين في الغرفه ولكن احنا متفاعلين من خلال الدول الافريقيه كلها في نيروبي.
2: صحيح.
3: فده برضو هنا دور التكنولوجي، ان انا بقدر، انا بقول هنا امكانيه الوصول والدمج والاتاحه. يعني انا عندي اتاحه تكنولوجيه، وبرضو عايزه من خلال حضرتك اقول ان في استراتيجيه وطنيه المجلس قدر ان هو يعكف عليها بقاله سنه ونص، عملنا حوار مجتمعي وحاطين فيها محور مهم جدا وهو التمكين التكنولوجي والاتاحه، وده ان شاء الله خلال الشهر الجاي هيكون تدشينها من خلال رئاسه الوزراء، وتم بالفعل التصديق عليها في مجلس الوزراء. احنا انا فخوره جدا ان هو وانا موجوده في رئاسه المجلس ان يكون في استراتيجيه بالشكل الواقعي ده اللي احنا نشتغل عليه خلال 5 سنوات
2: بالشكل الواقعي ده. يعني كده ليها اسس وليها اليه للتنفيذ.
3: طبعا احنا عندنا شركاء من الوزارات كلها معانا، عندنا شركاء من المجتمع المدني، وعندنا شركاء من اشتركوا معانا في الاستراتيجيه واعدادها، علشان لما نيجي ننفذ هم هيبقى عندهم خطط تنفيذيه الاكشن بلان ستيت، هم هيشاركوا فيها معانا في تنفيذها خلال 5 سنوات القادمه.
2: اطلت على حضرتك بس عايز اسالك في ملف مهم جدا، انا عارف انك شخصيا مهتميه بيه وهو مجالات التوظيف، اعتقد برضه هتشتغلوا على كيفيه الوصول والتركيز على مجالات التوظيف حتى من خلال المؤتمر.
3: طبعا ده اولويه عندي، انا عندي محور واضح جدا هو التمكين الاقتصادي. لان احنا عشان في عندنا بند من بنود الاتفاقيه الدوليه للامم المتحده لمصر وقع عليها 2008، وهي العيش بالاستقلاليه. العاشر بالاستقلالية فيها جزء تكنولوجيا على فكرة برضه. أنا لما بديله أنا كان في تجارب في المؤتمر ده فندم يعني بيقولوا إزاي هما في حياتهم اليومية في البيت يستعملوا التكنولوجيا علشان تكون مساعدة ليهم يعتمدوا على نفسهم. يعني إلى جانب طبعا الاعتماد على النفس بيدخل فيه طبعا التوظيف، لأن أنا لما بيكون عندي الدخل بتاعي الثابت اللي أنا بقدر
4: مثلا الاكتفاء الذاتي الاقتصادي كمان
3: بالضبط، انا لازم اكون مستقله ماديا كمان علشان ما احتاجش لحد، واكون كمان زياده على كده شريكه في التنميه، يعني انا يكون عندي رياده اعمال، عندي مشروع، المشروع ده بيفيد الدوله وانا بشارك في التنميه فيه، لكن بيفيدني انا شخصيا كمان.
4: تمام،
3: ده مهم جدا، يعني ده اللي احنا بنتكلم عليه على موضوع التمكين الاقتصادي، فدي موجوده طبعا في الاستراتيجيه، ده اكيد ده كان من اولوياتنا ودي من الممكنات اللي احنا حاطينها علشان نقدر نجيب بقى قطاع خاص وجهاز مشروعات تنمية المشروعات. احنا عاملين معاه برضه تعاون ونجيب المجتمع المدني نقدر نعمل ده في التمويل،
4: تشركوا وتدمجوا معاكم كل القطاعات المعنية اللي ممكن تخدم على الملف.
3: طبعا انا عندي يعني مبادرة اسمها حرفتنا من تراثنا بتشتغل على طول عينز، بتشتغل على ان انا اعمل تشجيع للحرف التراثية في نفس الوقت ان انا أكون أنا عندي حرفة بقوم بيها. وهنا عايزة أشير لحاجة مهمة جدا، أنا مش هستنى الوظيفة دلوقتي مش هي السبيل إن أنا أقدر أدخل دخل ليه، عشان لازم يكون عندي أفكار مبتكرة وأجمع بين الاثنين. يعني لو بنتكلم عن تكنولوجيا طب أنا ممكن يكون عندي حرفة أدخل فيها أدوات مساعدة ليا تكون مساعدة إن أنا أعمل الحرفة دي وأسوقها.
4: صحيح،
3: انا عندي حاجه اسمها التشغيل الالكتروني شاطرين فيه جدا الاعاقات البصريه، لان هم مجرد انه عنده ادوات تكنولوجيه وبرامج تكنولوجيه
4: بتساعده على ده بيقدر يعمل
3: بالظبط، فهم متميزين فيه لان دي حياتهم هم.
4: والتدريب بقى يا فندم على ده بيكون من خلال المجلس عند حضرتك ولا من خلال الاكاديميه بقى، ان انا بدرب اخواتنا واولادنا على الكلام ده داخل ايه، الاكاديميه ولا المجلس عند حضرتك؟
3: المجلس بيتعاون مع شركاء كتير جدا. لو بتكلم على البناء القدرات والدعم الفني بتكلم على جهاز تنمية المشروع واحنا بنعمل مع عادة، لو بنتكلم على التمويل بنتكلم على قطاع خاص، بنتكلم على مجتمع مدني. فاحنا بنشتغل مع كل الجهات، كل ما اوتينا من قوة ومن فرص في الدولة، وده موجود على فكرة بس احنا محتاجين ندور عليها ونعمل مجهود شوية علشان نقدر نوصل ولادنا ان هم يفهموا اولا يعني ايه ثقافة العمل والحرف اليدوية. الثقافة دي لازم توصل للمجتمع وبالذات الاسر،
4: واحنا مع حضراتكم ووراكم، ده دورنا حتى لو بالشكل توعوي ايا من الحاجات اللي حاجة عايزة تنشريها ممكن من خلال حال بلدنا والراديو، احنا في ظهر حضراتكم طول الوقت.
3: طبعا طبعا اكيد اكيد، وحضرتك برنامج البرنامج بتاعك مسموع،
4: ربنا يخليك،
3: ونقدر طبعا من خلال البرنامج ده انا شخصيا ببقى قاعده في العربيه طول اليوم فبسمع حضرتك على طول.
4: يا فندم شرف
3: ليا، انا مهتمه جدا بموضوع الاذاعه وموضوع البرامج المسموعه، لان الحقيقه احنا بنتواجد في الشارع كتير جدا.
4: صحيح،
3: مع عربياتنا، فدي بتوصل بسرعه جدا لكل الفئات اللي يبقوا المستمعين. يعني
4: كل الشكر لدكتور ايمان كرايم المشرف على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، كل الشكر لوجودها معانا واستقطاع وقت من وقتها انها تكون مشرفانا على الهواء، وكل الشكر لمجهودها صراحه اللي بيتم داخل المجلس لاخواتنا واولادنا. ملف مفتوح معانا دايما في حال بلدنا لحد ما نوصل لدرجات التمكين، تمكين التكنولوجي والتمكين الاقتصادي لكل ذوي الامكانيات الخاصه زي ما بحب اقول ولو ذوي الاعاقه. 199 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 866.

0: ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فراولاية وقفت في زوره. زيادة تأمين؟ حوش في أمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
1: أمن الأول مش هتبدأ من الأول.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90 على الراديو 90 90.

0: مع أحمد خيري. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على راديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وبنفتح تاني ملفاتنا الموجوده معانا دايما، هو ملف التامين الصحي او منظومه التامين الصحي الشامل الجديده، متابعينها ماشيين وراها خطوه بخطوه. ايه اللي بيحصل فيها؟ ايه التطور اللي بيحصل؟ 15.5 مليون خدمه طبيه وعلاجيه قدمتها المجمعات الطبيه التابعه للهيئات المختلفه في المراحل الاولى اللي تم فيها التطبيق. وصلنا لايه؟ ايه اخر التطورات؟ عارف ان في مركز في اسوان بيجهز كمان. خلينا نروح لصديقنا العزيز دكتور احمد خيري، مدير عام الرعاية الثلاثية والمراكز الطبية المتخصصة بهيئة الرعاية الصحية. يا دكتور مساء الفل.
2: مساء النور. سعيد بحضرتك. ايه
1: الحمد لله كله تمام. وصلتوا لايه؟ انا ماشيين وراكم حته في حته، وكل تطور بتعملوه ماشيين وراكم، كل فلوس بتصرفوها. انتوا عدتوا 8 مليار انا عارف تقريبا.
2: اكيد الحمد لله.
1: وصلنا لايه يا فندم؟ احنا عندنا مجمع اسوان بيجهز اعتقد.
2: يعني هو الحقيقه الارقام اللي اعلن عنها الاستاذ الدكتور رئيس مجلس اداره الهيئه الدكتور احمد السكي مش مجرد اعداد خدمات طبيه بس، انما هو مؤشر واضح الصراحه على ثقه المواطنين في المنظومه الجديده لمنظومه التامين الصحي الشامل. احنا بنتكلم عن اكثر من 15.5 مليون خدمه طبيه وعلاجيه تم تقديمها داخل المجمعات الطبيه فقط جوه منشات هيئه الرعايه الصحيه. ده طبعا يعني حضرتك لسه بتقول تم تقريبا تكلفه تطوير المستشفيات عدت ما يقارب من 8 مليار جنيه.
1: صحيح.
2: وده الحقيقه بيعكس قدره الدوله المصريه على بناء نموذج صحي حديث يجمع بين اتاحه الخدمه لاقرب مكان للمواطن مع تحقيق الكفاءه التشغيليه في نفس الوقت. وده الحقيقه بتبقى حاجه صعبه جدا. وحضرتك عارف قبل كده وقبل منظومه التامين الصحي الشامل وقبل هيئه الرعايه الصحيه والمجمعات الطبيه كان المريض بيضطر يتحرك بره المحافظه بتاعته ويسافر القاهره عشان ياخد الخدمه. دلوقتي احنا الحمد لله جوه منشات هيئه الرعايه وخصوصا في المجمعات الصحيه دايما بنقدم الخدمات اقطو وعمليات جراحه الاعضاء. بقى المريض بيتلقى الخدمات جوه نفس المحافظه اللي هو مقيم فيها، لان طبعا حضرتك زي ما حضرتك عارف المجمعات الطبيه بتمثل قمه هرم تقديم الخدمه الطبيه.
1: صحيح.
2: بنبدا بالمنشات الرعايه الاوليه والمريض بيمشي في رحله لو الخدمه بتاعته
1: صعبه حسب الخدمه اللي هو بيحتاجها.
2: بالظبط بالظبط بالظبط. فقللنا الحاجه للسفر، قللنا زمن الحصول على الخدمه، رفعنا فرص التدخل المبكر في المخابر الطبيه. وبرضه ال 8 مليار جنيه دول لازم

0: عارفين معانا ان هما ما اتصرفوش في البنيه التحتيه بس، لا ده اتصرف في البنيه التحتيه وفي التحول الرقمي واجهزه طبيه حديثه جدا تم توريدها وتم دخولها الخدمه في المجمعات الطبيه ومنشات هيئه التعاون الصحي.
1: وتطور العنصر البشري كمان داخل المنظومه
0: بالظبط لسه كنت هقول لحضرتك بلس كمان حاجه مهمه جدا وهي بناء قدرات الكوادر البشريه سواء الكوادر الاداريه او الكوادر الطبيه مع تغيير منظومه المايند سيت بتاعتهم والفكر بتاع العاملين في القطاع الصحي مثل نروح بيهم للمصطلحات الجديده او للحاجات البيشن سيت بقى سلامه المرضى وتقديم الخدمات الطبيه بجوده عاليه. واحنا دايما من هيئه الرعايه مهتمين بالاعتمادات الدوليه، احنا الحمد لله مجمعاتنا كلها واخده اعتمادات من الجهار هيئه التأمين والرقابه المصريه، عندنا الحمد لله مستشفيتين واخدين الجي سي اي مجمع اسماعيليه الطبي ومستشفى شرم الشيخ الدولي. وطبعا حضرتك زي ما حضرتك عارف الاعتمادات من المنظمات الدوليه بتعكس ثقه المنظمات دي في طريقه وجوده تقديم الخدمه داخل منشآت
1: هيئة التعاون. دكتور احمد يتصور البعض ان 15.5 مليون خدمة ان هي خدمات خفيفة، لكن اعتقد انتوا اشتغلتوا على الجراحات النوعية واشتغلتوا على الجراحات الطوارئ والعمليات الكبيرة، يتصور ان 15.5 ده يعني ده شوية تحاليل او شوية كشوفات، لا ده انتوا دخلتوا في العمق.
0: لا هو احنا خدمه طبيه هي دي بيبقى غالبا اجراء بره ارقام التحاليل، يعني ال 15.5 مليون خدمه دول هم بره الارقام بتاعه التحاليل بره الارقام بتاعه الاشعه دي خدمات
1: بره الحاجات الطارئه دي
0: بالظبط. وانا الحقيقه اهم انجاز في تقديري يعني هو الجمع الزياده في حجم الخدمه والحفاظ على الجوده في نفس الوقت، وهي دي اصعب حاجه
1: طبعا
0: انك تأدي خدمة بعدد كبير جدا وبعدد بفوليوم او بترددات عالية جدا بس تقدر في نفس الوقت تقدمها بجودة عالية، هو ده التحدي الحقيقي يعني.
1: صحيح. مجمع الاسماعيلية برضو اعتقد بيتصدر عدد الخدمات 7 مليون لحد دلوقتي،
0: يعني الحقيقة مجمع الاسماعيلية هو يعتبر
1: في محافظات تم التطبيق فيها عشان بس كلام محدد
0: بالظبط. يعني مجمع الاسماعيليه ليه طبيعه خاصه، هو منضم بقاله تقريبا 5 سنين 2021 افتتاح رئاسي، مجمع فرحي كبير جدا بيضم كل التخصصات، بيتعمل فيه عمليات زراعه اعضاء في اكثر من تخصص زي زراعه القوقعه وزراعه الكبد وزراعه الكلى. فحضرتك يعني احنا لو رجعنا 5 سنين لورا وبصينا 5 سنين لورا مش محافظه اسماعيليه بس، اقليم يمكن القناه كله وسيما ويمكن جزء كبير من محافظه الشرقيه كل ده ما كانش بيتقدم فيه الخدمات اللي موجوده دلوقتي الحمد لله بالذات في مجمع اسماعيليه الطبي. فالمجمع طبعا متصدر عدد تقديم الخدمات بلس كمان الاعتمادات قلت حضرتك ان مجمع اسماعيليه
1: هو احنا دلوقتي بدانا المرحله الثانيه ولسه؟
0: ان شاء الله ليه احنا يعني يمكن حضرتك بتكلمني بالصدفه واحنا فعلا موجودين في محافظه المنيا لان انت حضرتك بدانا التشغيل التجريبي الحمد لله من اول 1/6 فريق اشراف هيئه الرعايه كله نازل بيساعد بدايه التشغيل التجريبي في محافظه المنيا، فاحنا ان شاء الله موجودين مع اهالينا في المنيا النهارده وباذن الله المنيا على طول تنضم ونبدا تقديم خدمات التامين الصحي الشامل.
1: دكتور احمد المرحله الثانيه بتضم كم محافظه؟
0: 5 محافظات.
1: 5 محافظات نوصل 11 ان شاء الله ما نخلصها يبقى كده وصلنا
0: ان شاء الله باذن الله على اخر 27 باذن الله نكون وصلنا 11 محافظه.
1: اخر 27 يا قدامنا سنه نكون خلصنا ال 11
0: ان شاء الله.
1: هو احنا كده هنلحق 20 30 نكون خلصنا ولا ممكن ناخد لنا سنه او اتنين تاني؟
0: لا يعني هقول لحضرتك الحقيقه تصوري احنا خدنا خبره كبيره جدا من تشغيل المستشفى المحافظات اللي فاتت
1: فاللي جاي اسرع
0: ان شاء الله باذن الله اللي جاي اسرع رغم ان هي فيها تحديات كبيره تعداد سكاني
1: عارف وعارف شغلك وعارف شغل احمد السوفي لا بتهتموا بالجوده فممكن تبقى اسرع بس عشان اهتمامكم بالجدوى وتقديم الخدمه صح للمنتفع ممكن تعطلكم سنه
0: بس احنا معاهم ان شاء الله مش هنسيبهم يعني باذن الله في اسرع وقت محافظه المنيا هتدي نفس الجوده اللي بتديها باقي محافظات التامين الصحي الشامل
1: ان شاء الله باذن الله. كل الشكر للدكتور احمد خالد مدير عام الرعايه الثلاثيه والمراكز الطبيه المتخصصه بهيئه الرعايه الصحيه. ملف ما بيتقفلش في حال بلدنا لحد ما نوصل بالمنظومه الصحيه في مصر نكون اكفا حاجه واكتر جوده لكل المنتفعين باذن الله. 1-99-9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-86.

بحبك.

0: مع أحمد خيري. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصر على الراديو 90 90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. برضو لسه داخل منظومة الصحة ولكن في نطاق الأدوية. يعني بعض الشكاوى اللي جات لنا من نقص الأدوية الفترة اللي فاتت, ويمكن المفروض كمان يبقى معانا أحد الصيادلة الكبار الموجودين برضو على الأرض دكتور بشوي, بس هنحاول نوصل له. ولكن بنروح دايما للمصدر, بنروح لصديقنا العزيز دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. يا دكتور مساء الفل. وانت بصحة سعادة, بصحة سعادة يا حبيبي. طمني كده, في ادوية ناقصة فعلا؟
2: بس الادوية ناقص عموما هتلاقي في العالم كله في دواء ناقص, يعني امريكا الوقت فيها واوروبا والخليج في دواء ناقص, ولكن الفكرة في انه تطبيق منظومة الاسم العلمي والاسم التجاري.
1: الملف دايما بتقول لي عليه, يعني انت كده بتقول لي في بديل.
2: ايوه بالظبط. النهارده انا عندي الادويه اللي كان في بعض الادويه تم رفضها, كان من حوالي اكثر من شهرين في كان نقص بعض ادويه الغده, النهارده اصبحت موجوده.
1: تمام
2: خلاص, فما فيش مشاكل. الفكره في ان انا ما بقاش ملتزم باسم تجاري معين, لان ده العالم كله شغال كده. الاسم العلمي ده ثقافه مواطن وحاجات اطباء, ده بيدي مرونة. الحاجة التانية كان في بعض أدوية,
1: بس خليني معاك في الحاجة الأولانية عشان هنفضل الخلاف اللي بيننا ده دايما موجود على الهواء. إن طبق الاسم العلمي, بس الدكاترة ما بتكتبش الاسم العلمي ولا بترضى بالاسم البديل, عاملها أنا إزاي دي؟
2: بص, هو يمكن من أكتر من سنة دون تريس ويجرا يعني لفت نظر الجميع, وإيه اللي تلف وجود الصحة خصوصا بعض الصور دي تحت موضوع تطبيق الاسم العلمي, واعلن معنا شبكه الاطباء وشبكه الصيدله وهيئه الدواء على اساس تشوف ازاي فعليا, لان ده هيوفر دولارات كتير للبلد وهيخلي مفيش ازمه. يعني انت في مصر الدوله الوحيده اللي في العالم بتتكلم في مواقف سحبات فيها بدائل كتير. احنا عندنا كم من البدائل؟ عندنا 17,000 منتج دوائي.
1: هو ايه اللي ناقص ثاني غير ادويه الغده مثلا يا دكتور؟
2: كان في حاجه خاصه بال اللي هو فشل الكلوي خلاص, وقبل العيد تم توفير كمية كبيرة جدا. وهو بس انا
1: كمية كبيرة جدا كافية للسوق ولا
2: قد للسوق؟ لا, للشراء موحد وللسوق موجود. وعلى فكرة كان في الرقم هو 15301 15301 ده رقم هيئة الدواء. انت بتلاقي دواء, اللي عنده مشكله في سعر دواء, اللي عايز يعرف دواء او بديل او مثيل يكلمه, هيقول له اقرب نقطه ليه فيه. لو حد ساكن في اكتوبر مثلا,
1: تمام,
2: هيقول له الصيدليه اللي جنبك دي فيها, لان هيئه الدواء عندها شريطه بكل الادويه اللي ايه يتم
1: فتحها, شبكه على الصيدليات كلها. ده 15300, ده الخط الساخن اللي هو
2: 15301
1: 15301
2: هيئه الدواء خلاص. فاحنا موجوده والادويه موجوده, ما عندناش مشاكل فيها. انا بس لو لقيت الباب باسم التجاري مش موجود اشوف اسم التجاري.
1: طب انا لما بكلم 15301 اقول لهم مثلا عايز دواء الغده بالاسم الفلاني, هو بيقول لي لا مش موجود وعند الاسم ده بديل, ولا بيدور لي؟
2: لا لا, بيقول لك لو هو موجود هيقول لك موجود في الحته الفلانيه, لو مش موجود هيقول لك بالاسم التجاري الدواء الفلاني وسعره كذا خلاص. ده
1: ادويه القلب اخبارها يا دكتور؟
2: لا, ادويه القلب موجوده ومستقره والحمد لله, ما عندناش ازمات.
1: في بعض الاصناف نقصت كده شوي
2: كان فتره, ولكن هيئه الدواء اتعاملت مع الموقف بطريقه كويسه والحمد لله. على فكره سوق الدواء مستقر. الازمه عندنا في حرب ايران دلوقتي مختلفه تماما عن الحرب الاوكرانيه,
1: عشان سلاسل الامداد مختلفه.
2: لا, وكان عندي مشكلتين كبار في حرب الاوكرانيه, ان الدولار زاد من 18 جنيه زاد ل 30 زاد ل 50. بمنتج الدولار احنا مستعارين كدواء 24 سعر على 50 جنيه, فانت الزياده دلوقتي بتتكلم في 53, يعني الزياده مش كبيره. فالموضوع تقدر تتفقها,
1: واعتقد الدوله اتدخلت في الملف ده وعوضت بعض الخسائر, عشان بس الناس ما تتصورش ان هو دلوقتي الزياده مجمعه. يعني
2: لا, بالعكس, احنا النهارده الوضع اكثر استقرارا. انت عندك في الازمه الاوكرانيه كان في ثروه تمويليه بعض ما كناش بنقدر نكمل دولارات كتير. النهارده الدولار موجود وموجود بكميات فما عنديش اي.
1: يعني الزياده اللي حاصله في الادويه مثلا بنسبه قد ايه يا دكتور؟ انا عارف انك بتاع ارقام زي ده بنسبه قد ايه مثلا؟
2: هي المتوقع مثلا ما بين 7-10%. خلاص؟ ولكن احنا نقدر نمتص الكلام ده.
1: بمعنى
2: لان في الاخر يعني الزياده ما هياش مش زي ما زودت الدولار من 18 ل 50.
1: الزياده يعني قصدي العلبه من 100 جنيه هتبقى ب 110.
2: يعني تبقى كده بس هو ما فيش.
1: هي هتبقى كده ولا بقت كده؟
2: لا ما بقتش كده ومفيش تولد للدوله في الوقت الحالي ان هي ترفع تحرك سعر الدولار. خلاص؟ الشركات بتحاول ان هي دلوقتي تتعامل بان هي بتزود عدد العبوات مثلا بدل ما بخلي شريط العلبه بخليها 3 شرايط واوفر علبه ونشره تقوم تقلل التكلفه. بجيب مثلا ستوك سنه من العلب مثلا والنشرات تقوم توفر في التكلفه. بدل الشركات تعمل عمليه توفير بآليات ثانيه وبدأت تشتغل مع سلامة الغذاء أكثر وبالتالي تعمل توازن مالي عندها. فالأمور الحمد لله السوق ده مستقر ما عندناش أزمات كبيرة. الدولة بصراحة بتدير الملف بطريقة يعني رائعة والأمور الحمد لله زي الفل في الدولة.
1: موضوع المخزون اللي احنا كنا اتكلمنا فيه يا دكتور في آخر استضافة كريمة لحضرتك كنت قلت لي إن في مخزون الدولة بتعمله عشان أيا من الأجواء المشتعلة في الإقليم كده تلاقي أنت عندك المخزون ومأمن نفسك. شغالين لسه على الملف ده؟
2: شغالين وعاملين مخزون من الدولة يكفي 6 شهور على الاقل. وبالتالي احنا الحمد لله ما عندناش مشاكل. على فكره هيئة الدواء حاطه كل جرام مسؤول تحت عينيها وكل منتج عند عارفه بحيث ان هو ما يحصلش انك انت معدلات استهلاك من اي حد يخزن يقول لك اللي هيغلي
1: بالظبط.
2: فالناس هيئة الدواء ما تفتيش عليه خلاص. وما فيش حاجه اسمها دواء غلي وما فيش ادويه غلت من اكتوبر.
1: يا دكتور انا بروح الصيدليه بيقول لي الدواء ب 100 بقى 150 باخده وامشي بقى المفروض
2: لا
1: ايه؟
2: لا ما فيش دواء
1: اصل دواء مش اكل مثلا اقول مش هاكل دواء هاخده كده كده.
2: لا ما فيش دواء غلي. الدواء على فكره سعره مكتوب عليه. انما المكمل الغذائي هم المكمل الغذائي ممكن تكون الناس فاهمه ان هو دواء بس هو مكمل غذائي ممكن تاخده وانت
1: المكمل الغذائي هنا بمعنى ايه؟ الفيتامينات قصدك؟
2: الفيتامينات خلاص. انما انت الدواء ده اساسي ما تقدرش تستغنى عن دواء السكر ولا تستغنى عن دواء الضغط. وعلى فكره ادويه امراض المزمنه الحمد لله موجوده ومستقره ما عندناش ازمه فيه.
1: قلب سكر ضغط سرطانات لا قدر الله كل ده ما عندناش حاجه فيها نقص
2: زي الفل الحمد لله
1: زي الفل. بمعنى ان الاسامي التجاريه كلها موجوده ولا اللي ناقص منه انه الاسم التجاري فيه بديل؟
2: بس هو الماجوريتي من الاسامي التجاريه موجوده.
1: تمام.
2: قد يكون هناك اسم تجاري مش موجود اقدر اخد البديل. ولو لقيت الدواء التجاري اللي عندي مثلا 300 جنيه اروح للصيدله اقول له في حاجه اصل ممكن الاقي حاجه نفس الكفاءه ونفس الجوده ونفس التركيبه دي
1: بنفس الماده الفعاله
2: يبقى انا مستفيد بايه؟ بفرق ال 100 جنيه.
1: انا كمواطن اجود قوي للدرجه دي يعني اقول له مثلا شوف لي حاجه ارخص واخدها ولا لازم اروح للطبيب؟
2: انا نفسي بعمل كده. انا نفسي
1: لا ما انت علي عوف لا انت تعمل اللي انت عايزه انت بتتكلم على المواطن البسيط العادي.
2: لما حماتي تيجي تتخانق معايا تقول لي الدواء غلي اروح جايب لها حاجه نفس التركيبه بنص الساعه واخد بالك
1: وبنفس الماده الفعاله بنفس التاثير بنفس كل حاجه
2: نفس الماده الفعاله. انا ادفع كتير ليه طالما في حاجه نفس الجوده ونفس القصه؟ لازم نغير ثقافتنا لازم نبص لمصلحتنا على
1: فكره. هي الثقافه دي لو اتغيرت يا دكتور تقلل بقى الغالي ده
2: تقلل الغالي طبعا. ما هو انت لو انت ما خدتش الغالي ده هيقل وبالتالي هيضطر ان هو ينزل لسعر الاقل
1: طبعا.
2: بس فهو الحمد لله الدنيا مستقره يعني غير لما احنا اخر لقاء عملناه مع حضرتك لا الوضع كان اصعب قبل كده. انما النهارده الامور والحكومه عامله خطط كويسه قوي يعني الحمد لله.
1: قلنا نطمن من صديقنا العزيز دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه بالاتحاد العام للغرف التجاريه. كل الشكر يا دكتور علي. من اكتر الناس بقى اللي انا مصدعها معايا 24 ساعه اي حاجه دواء ينقص يا دكتور علي عندنا من المواطنين اللي بعتين عايزين 1-2-3 بيوفروا الصراحه يعني لو اتاخر عليا بيبقى يوم واقول له الدواء جه هو بعته لاي من المستمعين اللي بعتوا لنا رسائل لحد متواصل معانا الصراحه بمنتهى الشفافيه. خلصنا حلقتنا النهارده ولكن دقايق وكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع مع وزير التموين والتجارة الداخلية جهود تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أكد استمرار تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين والاستفادة من التحول الرقمي لرفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. كما استعرض الاجتماع إجراءات تطوير المنظومة وآليات التظلم بما يعزز العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية استعرض خلال حوار تفاعلي بجامعة الأمم المتحدة في طوكيو محددات السياسة الخارجية المصرية وجهود القاهرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، كما تناول أبرز التطورات في المنطقة مؤكدا استمرار مصر في أداء دورها الداعم للأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة. مصر أدانت بأشد العبارات الهجوم الإيراني الذي استهدف مطار الكويت الدولي، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل الإجراءات الرامية إلى حماية أمنها واستقرارها. وشددت القاهرة على أن أمن دول الخليج يمثل جزءا أصيلا من الأمن القومي العربي، رافضة أي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها واستقرارها. في سياق متصل، أدانت كل من الأردن وقطر والإمارات والسعودية الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في البحرين والكويت، كما استنكر مجلس التعاون الخليجي العدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت، وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق وتعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تستهدف أمن دول مجلس التعاون واستقرارها وسيادتها. شركة مصر للطيران أعلنت إلغاء رحلتها المتجهة إلى مطار الكويت اليوم وغدا لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، وأكدت متابعة التطورات بالتنسيق مع الجهات المعنية وسلطات الطيران المدنية، داعية المسافرين إلى مراجعة حجوزاتهم عبر قنوات التواصل الرسمية للشركة. السلطات الروسية أعلنت أن مسيرات أوكرانية استهدفت منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في مدينة سان بطرسبرغ تزامنا مع افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي. أسفر الهجوم عن وقوع أضرار في البنى التحتية دون سقوط قتلى، فيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي استهداف محطة نفطية وقاعدة كرونشتاد العسكرية ردا على الهجمات الروسية الأخيرة في أوكرانيا. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بحث في باريس إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدا توجه مصر لنقل خبراتها التنموية إلى الدول الإفريقية عبر مبادرة الحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 وحتى 2030. ورياضيا، منتخب هولندا يلتقي في العاشرة إلى ربع مساء مع نظيره الجزائري ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: 90 90.
1: يا مساء الفل واهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده من علشان الزحمه تعدي. يوميا موجودين معاكم من الاحد للخميس من الساعه 3 للساعه 5 على الهواء مباشره من استوديوهات الراديو 90 90. اهلا اهلا بيكم, معاكم شيماء حافظ ومع بعضينا ساعتين على الهواء. هنسمع كل الاغاني اللي نفسكم تسمعوها, كمان هندردش في مواضيع كتيره جدا. بس لازم افكركم بطرق التواصل بتاعتنا. لو عايزين تكلمونا 2 18 10 8 66, ده التليفون, الاس ام اس 1 99, الواتساب 010 490 90 4. أما على كل مواقع التواصل الاجتماعي صفحتنا الراديو 90 90. أهلا أهلا بكم. بيقول لك دايما المدير الحنين رزق, وفكرة ان انت ممكن تقعد في شغلانة وتستمر فيها وتبدع وتطلع كل اللي جواك وكل طاقتك علشان انت حابب الشغلانة وحابب الادارة اللي انت شغال معاها. وفي اوقات كتير ممكن يكون موضوع جاي بالعكس تماما, انت بتحب شغلانتك بس المدير بتاعك يخليك مش طايق الموضوع وحاسس ان انت ما بيتمش تقديرك او ان حد بيديك حقك المطلوب في العمل, ما بيديكش الحوافز اللي انت مستحقها او ما بيحفزكش انك تشتغل اكتر وتطلع كل طاقتك في الشغل. فالنهاردة هنتكلم عن رأيك في مديرك, بتحبه ولا لا, المدير الحنين رزق ولا لا. كلمونا عن الموضوع ده, وهل ممكن مدير يخليك تسيب الشغلانة, وهل ممكن مدير يخليك تقعد في الشغلانة اكتر ولا لا. ليه؟ عشان هقولكم على موقف حصل غريب جدا جدا, بس بعد ما نروح نسمع نانسي عجرم ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 99.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل منامونا من جديد. وبسألك، هل انتوا شايفين انه المدير الحماية الرزق ولا بيمنع الرزق؟ الحماية في الشغل دي هل بتؤدي لعدم وجود حافز العامل او الموظف؟ هل بيخليه واقف محلك سر، ولا كل واحد المفروض يشتغل على نفسه من نفسه، ما يستناش بقى ولا ثواب ولا عقاب ولا مجاملة ولا حماية؟ النهاردة بسألك السؤال ده ليه؟ لأنه في واحدة من أغرب القصص الإدارية. في زمن كتير من الموظفين بيعدوا الأيام لغاية آخر الشهر، حصلت قصة في أمريكا خلت العالم كله يقف مستغرب. إيه اللي حصل معايا؟ تعالوا أحكي لكم القصة. مدير شركة اتفصل من شغله. النتيجة بقى أنه آلاف الموظفين رفضوا يشتغلوا، والعملاء كمان قطعوا الشركة، والمبيعات بقت تنهار بشكل مرعب. القصة بطلها رجل أعمال أمريكي والمدير السابق لسلسلة متاجر شهيرة. إيه اللي خلاه مختلف؟ آرثر ما كانش المدير التقليدي اللي قاعد في المكتب ومش شايف غير الأرقام والتقارير. كان معروف إنه هو قريب جدا من الموظفين، بيوفر رواتب كويسة، بيسمع مشاكلهم، بيتعامل معاهم باعتبارهم شركائه في النجاح، يعني مش مجرد أرقام على كشف المرتبات. عشان كده لما تم عزله من منصبه سنة 2014 بسبب خلافات جوه مجلس الإدارة والعيلة المالكة للشركة، حصلت مفاجأة كبيرة جدا. أكتر من 25 ألف موظف قرروا يخشوا في احتجاجات وإضرابات تضامنا معاه. الموضوع ما وقفش عند الموظفين بس، لا لا لا لا، العملاء نفسهم نزلوا يدعموهم. ناس كتير بطلت تشتري من الفروع، وشحنات التوريد وقفت، والبضاعة ابتدت تختفي من الأرفف. وفي وقت قصير جدا بعض الفروع خسرت نسبة ضخمة من مبيعاتها، وصلت لحوالي 90%. انتم متخيلين الرقم؟ شركة كانت من أنجح سلاسل السوبر ماركت في الولايات المتحدة بقت تخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب قرار إداري واحد بس. المشهد كان رسالة جماعية من الموظفين والعملاء: احنا مش بندافع عن مدير، احنا بندافع عن انسان احترمنا. ومع استمرار الازمة والضغط المتزايد اضطرت الادارة في النهاية للتراجع، ورجع ارثر يقود الشركة مرة تانية وسط احتفالات كبيرة من العاملين. اللمسة الإنسانية في القصة هنا مش إنه مدير رجع لمنصبه، لا لا خالص، ده إنه آلاف البشر قرروا يقفوا جنب شخص لأنه كان بيعاملهم باحترام وآدمية. القصة دي ابتدت تتدرس في إدارة الأعمال حوالين العالم كمثال على حقيقة مهمة جدا: الولاء ما بيتشريش بالفلوس أبدا، الولاء بيتبني بكلمة حلوة واحترام وإحساس الموظف إنه إنسان قبل ما يكون موظف. أنت بقى لو مدير بتسمعنا، هل أنت بتعامل موظفينك بالطريقة دي ولا لا؟ فكر كده وبعد تقولي. هنسمع سميرة سعيد وراجعين على طول.

0: الراديو 90 هواها مصر. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
1: المنتخب الوطني يواصل تدريباته في الولايات المتحدة لمواجهة البرازيل وديا السبت القادم ضمن استعدادات بطولة كأس العالم. منتخب هولندا يلتقي في 10:45 نظيره الجزائري ضمن تحضيرات المنتخبين للمونديال. نادي مانشستر يونايتد يعلن انتقال راسموس هايلاند إلى نابولي في صفقة انتقال نهائية. ومنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة يعود مساء اليوم إلى القاهرة حاملا برونزية بطولة أمم إفريقيا وبطاقة المونديال.
0: صوت الملعب على الراديو 90. الراديو 90 هواها مصري.
2: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مرة تانية مساء الفل واهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا هنا وكل دمنا من جديد لسه بتسمعوا علشان الزحمة تعدي ولسه معاكم شيماء حافظ مع بعضينا ساعتين على الهواء. الطلبات بتاعة الاغاني اوامر، كل اللي عايز يسمع اغنية ابعتها لي فورا من دلوقتي. زي احمد كده بعد بيقول كان في اغنية لحكيم واحدة كده اجنبية بتقول اه يا قلبي ممكن تسمعي لانا يا حالة هتكون موجودة معنا، بس تعالى بسرعة الاول نطمن على الحالة المرية ونعرف ازاي نوصل مساء الفل يا زميلي العزيز محمد صابر.
1: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
0: اهلا بيك ومرحبا في حلقتنا.
2: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهارده؟ هنبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة. ابرز مشاهدات وبعض الكثافات المرية هو محور صلاح سالم، وخاصة اللي جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شيراتون والمطار والميزة. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمة؟ لو انت جاي من مناطق العباسية وشارع رمسيس تروح تستخدم محور الخليفة المأمولي، لو انت جاي من مناطق السيدة عائشة وجاي من مناطق نطق الأزهر تروح تستخدم محور الأوتوستراد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه شارع النساق متجه لمناطق زهراء الحي العاشر وجاي من القاهره الجديده والتجمع الاول ورايح مناطق مدينه نصر تروح تستخدم كوبري جاردينيا هيكون بديل. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه المنعل في مصطفى النحاس بعض الكثافات المريه، وكذلك ايضا شارع حسن المأمون بعض الاحجام المريه هنروح نستخدم النهارده شارع مكرم عبيد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو لو انت خارج من القاهره متجه للجيزه او لو جاي من الجيزه متجه للقاهره هتروح تستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هتستخدم المسطحات الارضيه لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ورايح مناطق وسط البلد تروح تستخدم محور روكس الجديد، لو انت جاي من مناطق مدينه نصر والتجمع ورايح مناطق وسط المدينه تروح تستخدم محور جيل السادات هيكون بديل. اعلى قدر حميه الزيتون بعض الكثافات المريه المتجه لمناطق المطريه والكابلات، واعلى قدر حدايا القبه بعض الكثافات اللي رايح لمناطق سكه الرايل والزاويه هروح نستخدم كوبري سرايا القبه، والكورنيش الاحجام فيه عند منطقة جاردن سيتي اللي داخل على مناطق المعادي وحلوان هنروح نستخدم

0: لكن محافظة القاهرة.
1: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
0: الكثافات في الجيزة النهارده بدأت تتوزع مرتفعة معانا نسبيا في شارع مراد، وخاصة اللي جاي من مكة العزيزة متجه لشارع فيصل الهرم، وبعض الكثافات المرورية على كوبري الدقي متجه لشارع ثروت وجامعة القاهرة، وبعض الأحجام اللي بدأت تتوافد في اللي خارج دلوقتي من مكة بعيد الدين بركات والداخل على مناطق البحر الأعظم والمناطق المنورة. راح يستخدم شارع ربيع الجيزي لو أنت خارج من مناطق المهندسين والدقي ورايح لمناطق فيصل الهرم بعيد عن زحمة إشارة ميدان الجيزة، هتروح تستخدم دلوقتي شارع جامعة الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان، وشارع الهرم هيكون بديل عن شارع فيصل اللي بشهد بعض الكثافات المرورية. لو انت جاي من اعلى الدائري ورايح مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم محور عمرو بن العاص. وكده احنا كملنا حضراتكم على الحركه المرورية داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
0: قطاعات الطرق الدوليه المقدمه داخل ومخارج القاهره والكوبري ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مروريه. بعض الكثافات اللي خارج دلوقتي من الجيران متجه لمحافظات الوجه البحري، هنروح نستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه الاسكندريه. بعض الكثافات في محور ابو غير منطقه كفر عبده ومدينه الوزاره، وبعض الاحجام في محور 14 مايل اللي داخل على ميدان سموحه، هنروح نستخدم محور البرت الاول او هنستخدم محور المحموديه الجديد. وبعض الكثافات في محور قناه السويس اللي داخل على منطقه محرم بيك، هنروح نستخدم كوبري التعمير. اما في نطاق محافظه الاسماعيليه بعض كثافات في شارع الجمهوريه، هروح نستخدم النهارده شارع احمد عرابي. في نطاق مدينه الزقازيق بعض الكثافات على كوبري سايرس، وبعض الاحجام اللي دارت عندنا اللي جاي من شارع المحافظه وشارع سعد زغلول ومتجه الى ميدان السابع، هروح نستخدم شارع احمد ماهر من محافظه بورسعيد. بعض الكثافات في منطقه اوجينا وشارع سعد زغلول ومنطقه الاستثمار، هروح نستخدم عبد الرحمن شكري. في نطاق مدينه دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ المتجه لميدان الشعبيه وشارع جامع ادم، هروح نستخدم الشارع الحربي من محافظه المنصورة الدائلية مدينة المنصورة. بعض الكثافات شارع جهان السرات المتجه لحي الجامعة هو وشارع المشاية، هنروح نستخدم النهاردة شارع الجليل من مدينة طنطا. بعض الكثافات في شارع الجنوبية وميدان الساعة المتجه لميدان المحطة، هنروح نستخدم شارع طه الحكيم وشارع النحاس. أما من نطاق محافظات الوجه الإبني ومحافظة الفيوم بعض الكثافات في شارع مدى المهندس اللي داخل على ميدان المسلة وشارع سعد الزغلول، هنروح نستخدم الفاروق عمر. أخيرا من محافظة أسيوط بعض الأحجام في شارع الجمهورية وشارع الجامعة وشارع يسر دجب اللي داخل على محطة قطار أسيوط، هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. وكده يبقى احنا تمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق محمد صابر.
2: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع مع وزير التموين والتجارة الداخلية جهود تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أكد استمرار تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين والاستفادة من التحول الرقمي لرفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. كما استعرض الاجتماع إجراءات تطوير المنظومة وآليات التظلم بما يعزز العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام. وفي اجتماع آخر مع عدد من الوزراء المعنيين، تابع رئيس الوزراء جهود تطوير شركات ومصانع الإنتاج الحربية وتعظيم الاستفادة من قدراتها التصنيعية، كما تابع خطط تحديث خطوط الإنتاج والتوسع في الشراكات والاستثمارات وتعزيز إنتاج الصناعات المدنية والطاقة الشمسية. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية التقى على هامش زيارته إلى طوكيو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، حيث أكد تطور العلاقات المصرية اليابانية بعد الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية، مشيدا بالتعاون في مشروعات كبرى مثل المتحف المصري الكبير ومجالات التعليم والبنية التحتية. ودعا وزير الخارجية إلى تعزيز التعاون البرلماني وتوسيع الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وشددت القاهرة على تضامنها الكامل مع البحرين ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها، مؤكدة أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري. كما أدانت مصر الهجوم الإيراني الذي استهدف مطار الكويت الدولي، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل الإجراءات الرامية إلى حماية أمنها واستقرارها. وشددت القاهرة على أن أمن دول الخليج يمثل جزءا أصيلا من الأمن القومي العربي، رافضة أي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها واستقرارها. في سياق متصل، أدان عدد من الدول العربية الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في البحرين والكويت، كما استنكر مجلس التعاون الخليجي العدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت، وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق وتعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تستهدف أمن دول مجلس التعاون واستقرارها وسيادتها. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بحث في باريس إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدا توجه مصر لنقل خبراتها التنموية إلى الدول الإفريقية عبر مبادرة الحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 وحتى 2030. ورياضيا، منتخب هولندا يلتقي في العاشرة إلى ربع مساء مع نظيره الجزائري ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.

0: سعيد.
1: مرة تانية اهلا بكل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد في ساعتنا التانية. وعايزة اقولك على شوية شغلانات كده كانت مهمة بس اختفت. تخيل انه كانت دي شغلانات بمرتب ووظائف اختفت تماما وكأنها ما كانتش موجودة في يوم من الايام. احنا دايما بنسمع ان الذكاء الاصطناعي هيخطف وظائف كتير، لكن الحقيقة ان التاريخ عملها قبل بكتير قوي عشان مبقاش عامل نفسه ان هو سابق بخطوة. تخيلوا معانا انه في ناس كانت زمان بتصحي الصبح وتروح شغلها كموقد للنائمين. والله كانت دي وظيفة، واحد بيروح يصحي الناس قبل ما المنبهات والموبايلات تغزو العالم. كان في شخص شغلته يعدي على البيوت يخبط على الشبابيك بعصاية طويلة كده عشان يصحي الناس تروح شغلها. مش بس كده، ده كان في وظيفة اسمها قارئ الأخبار في المصانع. العمال كانوا بيشتغلوا ساعات طويلة جدا، فبيجي شخص يقعد يقرأ لهم الجرايد والقصص بصوت عالي عشان يسليهم وهم شغالين، راديو بشري يعني، عشان يبقوا متابعين الأخبار اللي بتحصل في الدنيا حواليهم وهم بيشتغلوا. ولو فاكر انه الكمبيوتر اخترع الحسابات، فعايز اقولك انه كان فيه وظيفة اسمها الحاسوب البشري. ناس وظيفتها الاساسية انها تقعد تحسب ارقام ومعادلات طول اليوم بالورقة والقلم. وفي وظائف اغرب بكتير زي عامل اعادة ترتيب الدبابيس. والقصد هنا يعني يا جماعه انه بيعيد دبابيس او بيعيد رص دبابيس البولينج، لانه وقتها ما كانش فيه الالات بتاعه الرص بتاع الدبابيس دي بشكل تلقائي، لكن كان لازم واحد يقوم يروح رصصها يدويا، تروح انت تضارب الكوره موقعها يروح هو راجع رصصها تاني. ودي كانت مهنه بس ما بقتش موجوده على الاطلاق عشان التكنولوجيا جت وقالت لهم شكرا، خدماتكم لم تعد مطلوبه. الغريب بقى ان اصحاب الوظائف دي غالبا ما كانوش متخيلين انه هيجي يوم وشغلهم ده هيختفي. المنبه قتل وظيفه قز النائمين، والراديو أنهى وظيفة قارئ الأخبار، أما الكمبيوتر أنهى وظيفة الحاسوب البشري. وده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال غريب، يا ترى بعد 50 سنة كده هل هيبقى فيه برنامج بيحكي للناس عن وظائفنا الحالية دي ويقول لهم زمان كان فيه شخص اسمه صانع محتوى، أو كان فيه واحد بيرد على الإيميلات بإيده، أو ساعتها الناس هتضحك وتقول ياه وكان فيه ناس بتشتغل الشغلانات دي فعلا بتاخد عليها فلوس. لكن لو رجعنا بالزمن، أنهي وظيفة من دول كان ممكن أنت توافق إنك تشتغلها؟ تصحي النايمين ولا تقرا اخبار في المصنع ولا الحاسوب البشري؟ انا شخصيا لو كنت اشتغلت اصحي النايمين في مصر كان كلهم مش هيصحوا، لانه كل واحد هيقول لي والنبي 5 دقايق، طب 3 دقايق، طب 10 دقايق، فكنت هسيبهم وامشي. هنسمع كيلاني يفك النحس ونرجع على طول نكمل حلقتنا.

0: ساوث ميد، وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك الصبح، سهرا ومعك الصبح
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهز على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.

برنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: سريعا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة معاد جديد وحلقة جديدة. قبل دلوقتي بساعتين استنونا، كنت معاكم شيماء حافظ، وإلى اللقاء. باي باي.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: أنا عاوز أغير جو جو.
4: تغير إيه؟
3: أغير جو جو.
2: جو جو.
3: عاوز أطلع المصيف وأعاكس في البنات السكرات.
2: عيب عيب عيب يا أونكل عيب. كده يبقى تحرش لفظي، خلي بالك ممكن يتقبض عليك.
4: يتقبض على مين يا صفصف؟ وده يعاكس ازاي المتصابي ده؟
3: ولد
4: ده نفس داخل ويعالم هيخرج ولا لا.
2: اخس عليك.
5: خلاص نروح المصيف ونأجر عجل.
3: أيوة.
5: ونلعب ونغير جو. انا زهقانة، انا مليت، انا ضهقانة.
3: الشقة عندنا بقت مزعجة حبتين يعني.
4: ايوه
3: بيبنوا عمارة جديدة جنبينا يعني، واصوات الاوناش صدعت دماغي.
5: وانا الصراحة بقى بحب الهدوء والتأمل وسماع الموسيقى الكلاسيك. لازم أعيش حياتي، حرام عليكم.
3: طبعاً.
2: بينا نروح بيت طنط وأنكل ونشوف حكاية العمارة اللي بتتبني دي.
4: تصدق عندك حق، يلا بينا على العمارة.
2: بقول لك يا حاتم، واضح ان المعلم اللي واقف ده اللي عمال يطعوبة عاداته. هو ده المقاول، هو ده المقاول فعلا. لا ما نكلم
4: مقاول يدرين ويلعب السبع طوب على طول. بس يا قربنا منك. مساء الفل يا سيد المعلمين، احسن مقاول في قارة افريقيا، يا فخر العرب في المقاولات.
6: محسوبكم المعلم بكري اللي بيبني من بدري بنا وهدف كمان، عمارات، فيلل، كومبواندات، كل حاجة. أمروني.
2: للأسف يا معلم بكري، أنت وعمالك يعني، معلش سوري هقولك حاجة، عاملين دوشة وإزعاج لكل الجيران.
6: ونعمل إيه؟ بنبني ما نبنيش.
2: لا
6: بنعلي ما نعليش.
4: لا لا طبعا يا معلم، لا لا إزاي، ابني ابني وعلي بس براحة بهدوء بشويش يا سيد المعلمين.
6: بشويش ازاي بس يا اخويا؟ اعمل الونش والحفار سايلانت عشان تنبسطوا.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: واضح كده يا حاتم اننا مش هنوصل لحاجة، ما بدهاش بقى. روح احجز مصيف لطنط وانكل يا حاتم.
4: حاضر. اللي هيجنني ان شكيب واشكناز ما بيسمعوش اصلا. حبكت يعني على حظي. يسمعوا لوناش وهي شغالة، واللوادر وهي عمالة تشيل.
3: مش هرجع البيت تاني أبدا، خلوني هنا، خلوني هنا. خلوا أشكناز بس هي اللي ترجع البيت وسيبوني أنا هنا.
5: لا لا لا لا لا لا، وأنا كمان مش هرجع، أنا هقعد هنا. صفصف حبيبتي عندها روج، مانيكير، كريمات كتير.
2: اسمع يا أنكل.
3: أيوة.
2: لو رحتوا بيتكم دلوقتي هوديكم المصيف، بس مصيف تاني الأسبوع الجاي.
4: إيه مصيف تاني يا صفصف؟ الله
2: الله،
4: تيجي هتقومي على العموم دي كده بتحط إيدي في بوق الأسد.
2: ده كلام كده وكده علشان يرجعوا بيتهم.
3: إيه بتقولي إيه؟ مش سامعك. دوش يا بيتي، دوش يا بيتي، دوش يا بيتي يا قلبي، دوش يا بيتي.
5: صفصيفو حبيبتي.
2: نعم.
5: ممكن استلف منك السان بلوك بتاعك عشان بشرتي؟
4: بشرتك دي هاخد السان بلوك، يمكن ياكل بشرتها.
2: غريبة، شايف يا حاتم الدوشة ما بقتش موجودة.
4: ايوه بس الغريب بقى ان المعدات كلها موجودة، وفيه ناس كتير قوي متجمعه حوالين اللي اسمه بكر ده.
6: اتخرب بيتي يا ناس، اتخرب بيتي يا هو. راح اسم المعلم بكري اللي بيبني من بدري.
2: احسن تلاقي الجيران يشتكوا منك يا عم بسبب ازعاجك وبلغوا عنك.
6: لا لا، الموضوع مش كده، واحنا بنحفر لقينا تمثال.
7: تمثال؟
6: تمثال فرعوني كبير تحت الارض.
7: بجد؟
6: اثار.
3: امسك امسك اقفش حرامي. التمثال ده تمثال ابويا الله يرحمه.
5: ابوك ايه بس؟ بيقول لك فرعوني. انت فرعوني؟ ده تمثال خالي الله يرحمه.
7: خالي ايه وابوك ايه يا جماعة؟ ده تمثال فرعوني، يعني ملك البلد مش ملككم.
3: التمثال ده يا صفصف هانم جنب بيتي أنا، عملوه لبابا رحمة الله عليه علشان ما كانش فيه على أيامه تصوير من أساسه. يا حبيبي يا بابي.
7: إيه؟
8: يا سلام. وليه بقى ان شاء الله؟ يعني هو كان المرحوم والدك ده بسم الله ما شاء الله عليه كده رمسيس الثاني مثلا؟
5: يا جماعه يا جماعه اسمعوني، انا ده تمثال خالي شبه الخالق الناطق. خالي كان له مسله هنا كمان.
8: كمان
5: يا حبيبي يا خاله.
7: والله وهو حضرتك خالك كان خوفه. يا جماعه بلاش خناق، الأثار هي اللي هتحدد مين الملك المنحوت له التمثال ده.
9: دي عمارة لحسي من الأول، يا ريت ما جيت اشتغلت هنا.
4: بقولك يا صفصف، ما تسيبيهم بقى يتخانقوا مع بعض كلهم كده، ويلا أنا وانت نروح.
7: والله عندك حق يا حاتم، يلا نروح بيتنا أحسن وسيبهم هم يتخانقوا على التمثال.
3: ايه رأيك يا شيكي؟
5: نعم.
3: نقسم التمثال فيما بيننا، يعني نقسمه نصين ونبيعه وبفلوسه نطلع نبدأ حياتنا في أمريكا من جديد.
7: نعم تبدأ من جديد.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لمنظومة تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات خلال اجتماع مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة. تهدف المنظومة إلى استخدام تقنيات ذكية لرصد الإشغالات والتعديات ومتابعة النظافة ومياه الأمطار، إلى جانب دعم سرعة الاستجابة للشكاوى ورفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة. كما تشمل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور ورصد المخالفات بشكل فوري وتعزيز الرقابة على المشروعات القومية والمخالفات البيئية. في إطار الزيارة التي يجريها إلى اليابان، عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية لقاء موسعا مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي البرلمان ومراكز الفكر. تناول اللقاء تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان وبحث التطورات الإقليمية والدولية، بجانب دعم التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى مصر. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وشددت مصر على تضامنها الكامل مع البحرين والكويت، مشيرة إلى أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري. وزارة الصحة الكويتية قالت إنها استقبلت 63 مصابا في الهجوم الإيراني على مطار الكويت الدولي، مشيرة إلى تسجيل إصابات بالغة ومتعددة وسط المسافرين والعاملين. كانت الخارجية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق أن الهجوم الإيراني أودى بحياة شخص وأصاب عددا من الأشخاص، بالإضافة إلى أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يشارك في المفاوضات الجارية بين واشنطن وتهران، مرجحا إمكانية عقد لقاء معه في مرحلة لاحقة. وأوضح ترامب أن العلاقات مع إيران تشهد تطورا سريعا، مؤكدا أن الأمور تسير نحو مسار إيجابي، وأضاف أن إيران وافقت مبدئيا على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وفيما يتعلق بالخيارات العسكرية، استبعد ترامب الحاجة إلى نشر قوات برية في الوقت الراهن، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات وتتعامل معها وفق المسار الدبلوماسي. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بحث في باريس إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدا توجه مصر لنقل خبراتها التنموية إلى الدول الإفريقية عبر مبادرة الحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 وحتى 2030. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة يعود مساء اليوم إلى القاهرة حاملا برونزية بطولة أمم إفريقيا وبطاقة المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين، اللهم امين. النهارده حلقة يوم الأربعاء، ختام الأسبوع في ساعتين جامدين، فبالتالي بيبقى عندنا فقرتين حلوين رايقين ظراف لطاف اسمهم الأغنية دي على بختي، ودي فقرة مش مطلوب منكم أي مجهود خالص، ولا يعني أنا مريحكم تماما عشان عارف إن إحنا خلاص آخر الأسبوع. كل الحكاية عايزك تختار رقم من 1 لـ 12، قول اللي عايز رقم 3، قول اللي عايز رقم 7، قول اللي عايز رقم 11، وتشوف حظك وبختك عامل ازاي في الرقم اللي هتختاره، واللي المفروض ان هو طبعا جواه اغنيه. وفي نفس الوقت واحنا بنختار الارقام اهو عندنا برضو مسابقه كده لطيفه اسمها ركز هجيبها، بنقعد نفكر، بنقعد نلعب، نقضي بيها الوقت. فدي دول الفقرتين اللي موجودين معانا النهارده. هروح بقى اسلم على كل الناس اللي موجودين ونوروا صفحه الراديو 90 90، ونوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. نبدأ بمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مروة مكارم منور الدنيا كلها، مرسي على الكلام القمر، ربنا يخليك. بتقول النهاردة الأغنية دي على بختي وأحلى مستمعين، وربنا يوفقك ويسعدك ويحفظك، بشكرك جدا جدا على كل الكلام الحلو. سماح حسين، مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين وعلى طول أحلى إذاعة، وأنا هختار رقم 8، منور الدنيا كلها سماح. كمان مساء الخير، حلقة امبارح كانت روعة، وعم رضا زعلان منك عشان بتبدأ الساعة 5:10، وهو من امبارح طالب أغنية حزيني عشان هو بيحب الأغاني الحزيني. بمسي على المهندس زكريا والمهندس بشوي والمهندسة سلمى. طيب الأول بالنسبة للأغاني الحزيني، قول له يعدي عليا في مفيش نوم في البرنامج التالي، لكن دلوقتي الدنيا كلها واقفة والجو مولع وبتاع، كمان هنجيب أغاني ليه أعمل كده في الناس دي؟ ده حاجة، دي أحمد أبو زيد هو اللي بعته. الحاجة التانية، أنا ببدأ الساعة 5:10 اللي مش بيبقى فيه نشرة شغالة، مش الأستاذة سمر إبراهيم كانت موجودة منورة الهوا دلوقتي، وبعدين لازم بعد النشرة يبقى فيه أغنية، وبعد كده أنا باجيلكوا بقى. بس يا سيدي، لكن ده مش عشان في ناس تفتكر ان انا عشان جاي متاخر فلو طلعوا نشره مكاني، يعني ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه. مساء الخير يا حسام، مفرحنا ومغير مودنا، عايزه رقم 2 ليا و4 لابني و6 لبنتي و1 ليك. دي رشا منوره الدنيا، رشا ورسي على كل الكلام القمر، ربنا يخليك يا رب. كمان عندي هدي الحلمي منوره الدنيا كلها، تقول عايز اشكرك على حلقه الفلاشه، كانت حاجه عظيمه، وربنا يسعدك ويكرمك على قد تعبك واخلاصك في شغلك، ربنا يخليك يا رب. مرسي كمان على كل الكلام الحلو اللي انت كمان كاتباه تاني. وبتقول بالنسبه الأرقام اختار رقم 4 لسمسمة، 5 ليك انت، رقم 8 ليسرية، و12 لوالدتي حبيبة قلبي، ربنا يا رب يخليها لك ويديها الصحة. كمان مساء الفل عليك، بجد حلقة امبارح عظيمة زي كل يوم. دي هبة من اسكندرية، ربنا يخليك. بتقول مش مبسوطة النهاردة شوية، اختار رقم 5، يمكن يكون حظ حلو واروق شوية، وشكرا على الطاقة الإيجابية. لا أنا أوعدك إن من دلوقتي لغاية الساعة 7 إن شاء الله المود ده هيتغير تماما، وهنبقى في حتة تانية خالص. كمان مي عصام منورة الدنيا كلها، بسلم طبعا عليكي وعلى والدتك وعلى ياسر ولارا والولاد، انا كمان بسلم عليهم كتير. وبتقول هختار 6 للغالي عليا قوي ميم سين، ربنا يخليها لينا ويديها الصحه والعافيه، ورقم 5 ليك، ورقم 11 لياسر، و2 للارا والولاد، ورقم 9 لست الكل ماما، ربنا يا رب يديها الصحه. كمان عندي رحاب، ازيك عامل ايه؟ وحشتنا من امبارح، انا ما سمعتش الحلقه، زعلت ان انا ما كنتش موجوده، معلش ولا يهمك، ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا، واختار رقم 1 و12 اوله واخره يعني. وعامل النهارده كوسه مطبوخه ورز بالشعريه وبانيه مشوي وكبسه. هو يعني الحاجات لايقه على بعض، بس معلش ليه الكبسه مديه كتف وداخله معاكم في الحوار؟ يعني كوسه ماشي، رز بالشعريه ماشي، فراخ بانيه مشويه ماشي، بس الكبسه ايه العلاقه؟ اكيد في حد ما بياكلش الحاجات دي عندكم في البيت، ما هو لازم يبقى في حد بيغلبكم كده. طيب في جهات خالد منوره الدنيا كلها، مساء الفل، بتقول عايز رقم 4 و7 لبابا، 6 و3 للبرنامج، و9 و5 ليا، و3 و8 للراديو 90 90، و11 و12 لحضرتك يا استاذ حسام، منوره الدنيا كلها يا جهاد. في كمان جيهان وروز بتقول مساء الفل، وعايزين رقم 3 و5 و10، وعايزين عز الحبايب صبر رباعي حس، ورقم 3 لابني، ورقم 5 لبنتي، ورقم 10 ليك، منورين الدنيا كلها يا جيهان ويا روز. طيب احنا هنبدأ
ولسه في رسائل كتير طبعا ما قلتهاش، هنرجع نقولها دلوقتي حالا. برضو معلش اقول يعني مجموعه من الاسامي كده بتاعت حبايبي اللي موجودين على الفان بيج. عندي اميره سيد منوره الدنيا كلها، كمان دعاء عبد الملك مساء الخير عليك، رانيا نبيل، صفيه منورين الدنيا، طبعا صفيه كان عاده بتختار رقم 411 مصر عليهم دايما، واميره ميزو كمان منوره الدنيا كلها، واحمد صفوت مساء الفل والهنا عليك. يلا نسمع اول اغنيه، والاغنيه دي يعني هي الاغنيه رقم واحد، ودي اهداء مننا للجو عشان الجو ايده بدات تتقل، وكل يوم عماله تتقل عن اليوم اللي قبله. عدي الصيف يا رب، حق جاي النبي واهل بيته، ادعوا معايا قولوا امين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب هو 010 490 904، قولي الاغنيه رقم واحد.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. يا لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه هنبدا بقى نشوف اخبار ال 11 اغنيه اللي موجودين عندنا على مدار الحلقه، اللي هو بدايه من رقم 2 لغايه رقم 12. وهنبدا ركز هتجيبها دلوقتي وركز هتجيبها النهارده، يعني بنسبه كبيره ان شاء الله ان شاء الله هتكون سهله. عايزين كمان نجاوب على طول عشان نبدا نسال اسئله كتير. اماني سعيد اهلا بمزانة القمر، ربنا يخليك. 2 ليك، 5 ليا، 8 المرمر، وطبعا حلقه روعه كالعاده. والغدا النهارده تونه والحلو كوفي باللبن. ايه يعني ايه الحلو كوفي باللبن؟ يعني مش ده بيتشرب باين ولا الدنيا اتغيرت؟ برضه في حاجات بتحصل لما حدش مبلغني بيها. مساء الورد والفل والياسمين، ان شاء الله تكون حلقه جامده زي كل يوم. عايزين نفرفش، الجو حر قوي وشويه ده حول حر جامد. انا بقول لك اول اغنيه الجو ولع دي عشان خاطر الجو. وبيقول اختار رقم 6 الياس والقمر، وانت اختار لك رقم تقوى رقم 10. ده محمد الشعراوي حبيبي، يا محمد الشعراوي. كمان عندي داليا هادي، منورة الدنيا كلها والله. ما جيتوش امبارح انتوا، والله فاتتكم حلقه امبارح، والله كنت هتبسطوا، بس يلا انت ونور ما جيتوش امبارح. طيب في كمان عندي ناهد يوسف، مساء الهنا، احلى صوت، ربنا يخليك، بشكرك، ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحنا ودايما بتحكيتك. واختار رقم 6 ان شاء الله، حلقه قويه كالعاده، ربنا يخليك يا ناهد وكل عائله يوسف طبعا، التحيه والتقدير ليها. ابو حمزه بيقول وحشني والله، ساعتين جامدين، واختار رقم 5. حبيبي ابو حمزه، منور الدنيا كلها يا مساء الهنا. كمان عندي الاستاذه ساره، منور الدنيا كلها، رقمك اخره 17. واجابه سؤالك ايوه، الاجابه ايوه. في كمان ازيك يا عم حسام، انا ميزو، انا هختار الارقام كلها واختار رقم 4 وليك رقم 4. يا رب يعجبك حبيبي، حبيبي يا حمزه، حبيبي يا ميزو، عفوا. في كمان مساء الفل، ساعتين جامدين بالفعل، بسلنا على علاء السواق وخليه صحصح، ده كورولا هو اللي بعت او كريلس هو اللي بعت ده. ونختار رقم 2. عم علاء علي الصوت شويه كده وصحصح معانا، ها معاك ارواح، الله يخليك. عندي كمان يسرية عمران، منوره الدنيا كلها، مساء الفل، بتقول تسلم على الحلقه جميله امبارح اللي نمت في نصها، الله يخليك، متشكر قوي، واضح انه من حلاوتها ما قدرتيش تكملي، متشكرين قوي. ليه نمت في نصها؟ ده دي مواعيد نوم، في حد بينام الساعه 6؟ ليه كده يا يسرية؟ ده كل الناس تعمل كده الا انت يا يسرية، ليه كده يا يسرية؟ ما كانش العشم. المهم هحكوا لك عنها يعني. طيب ومرسي على الدعوات الحلوه طبعا. وبتقول عايزه اغنيه حلوه تكون رقم 11، اهداء لحسين ابن اختي، حبيب قلبي اللي منور مصر الايام دي معانا من يوم الوقفه. ورقم 5 ليك، و12 لهديل حلمي اختي الغاليه. حاضر، عينينا الاثنين. كمان عندي منى يوسف، منور الدنيا ومرسي على الدعوات الحلوه، وبتقول حلقه امبارح كانت تحفه، ذوقك عالي جدا في اختيار الاغاني، واهم اغاني عمرو، الميكس بتاع عمرو كان تحفه، ربنا يخليك يا رب. وبهدي الاغاني كلها لاخواتي هدى يوسف وناهد يوسف وحبيبه يوسف، والله يفتحها في وشك بدايه كده وانت بتسمي باسم الله، ربنا يخليك يا منى، بشكرك جدا جدا. في كمان ربنا يذوقك على قد تعبك ويا رب، وبهدي لك 9 و12 لبنتي مليكة. دي مين اللي بعته يا رب؟ يا جدعان انك تبقى سمينة بقى، تبقى سمينة نملة الجلل بقى، هي رودي تقريبا يعني، رودي رقم اخر 303. المهم منورين الدنيا كلها حبايب قلبي، حبيب قلبي منورين الدنيا. طب يلا نروح بقى لاول سؤال عندنا في المسابقه. وانتوا عارفين ان انا بقول لكم ان احنا مثلا عندنا عمل فني، بقول لكم مكون من كام كلمه، بطوله مين، وبقول لكم حرف من كل كلمه، وانتوا عليكم تعرفوا اسم العمل الفني. فدلوقتي اول سؤال معانا النهارده بيقول عندنا عمل فني من بطوله الفنان القدير الراحل احمد زكي. العمل الفني ده مكون من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الراء والكلمة التانية فيها حرف الراء. تاني، عمل فني بطولة أحمد زكي مع حفظ الألقاب مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الراء والكلمة التانية فيها حرف الراء. لو صعب عليكم ابدأوا قولولي عشان أقول لكم الكلمة الأولانية كام حرف والكلمة التانية كام حرف. يلا هتبعتولي على صفحة الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. ودي الأغنية رقم 2 من الأغاني الجديدة اللي موجودة معانا على راديو 9090، فلوس بابا.
1: اسمع، لو عالبكرنا يا ابني انا بكرم بابوه عشان هدلع ابني
2: رقم 2.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 رجعنا من جديد. لعبنا الاغنيه رقم 1، لعبنا الاغنيه رقم 2، هنروح دلوقتي الاغنيه رقم 3 وهنبدا نشوف اخبار الاجابات ايه بتاع السؤال اللي سالناه من شويه. قلت لكم عندنا عمل فني من بطوله الفنان احمد زكي القدير الراحل ربنا يرحمه يا رب، مكون من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الراء، الكلمه الثانيه فيها حرف الراء. نشوف بقى اخبار الاجابات ايه. الاول مساء الفل، حابب امسي على روح القلب خطيبتي ندى، خطوبتنا 18/6/26، حبيبك مدحت جوده. طيب انا سعيد جدا جدا بالاهداء ده، والاغنيه اللي جايه دي اهداء ليكم انتوا الاثنين. يا جماعه ما هو مش معقول، والله العظيم ما معقول، والله ما يعني لما تتصل بيا على الفرق على الواتساب انا هرد مثلا، يعني ما منطقي يعني. المهم فمدحت تاني، مدحت بقى، مدحت بقى وندى بقى، الف الف مبروك، ربنا يا رب يتمم لكم على خير، والاغنيه اللي جايه دي اهداء ليكم. مي عصام خير اللهم اجعله خير، مجاوبه صح النهارده من غير اي يعني مساعدات خارجيه، في حاجه النهارده كويس. الاوميجا 3 واضح انه عامل شغل. في كمان ازيك حسام، الكلام على ايه النهارده؟ النهارده ايه هنعمل ايه؟ النهارده رايحه الجيم ولازم اتغدى، اي حاجه تتفقوا عليها انا معاكم. هي الرساله دي جايه لي انا ولا ما انت بعتها لواحده صاحبتك ولا بتقول امبارح كانت صينيه بطاطس، النهارده بقى عايزين مكرونه بشاميل او لازانيا وبانيه. لا هو واضح انك رايحه الجيم فعلا يعني. طب هتروحي، طب ايه لازمته تروحي طالما هتتغدي الحاجات دي كلها؟ هتروحي تعملي ايه؟ يلا هو برضه في ناس برضه بالنسبه لها بس ان هو ايه يعمل اللي عليه، مش مهم بقى ايه اللي يحصل بعد كده بس هو يعمل اللي عليه. وبتقول احنا ممكن كل اصدقاء البرنامج نعمل ديش بارتي كلنا معاك، وعايزين اغنيه رقم 4 دايما تبقى حلوه، والاجابه شفيقه ومتولي. شفيقه ومتولي، يعني الكلمه الاولانيه فيها راء والكلمه الثانيه فيها راء وشفيقه ومتولي. انت بقيت دكتوره ازاي؟ عايز اسال سؤال. وكل لما اجي اقدمك اقول الدكتوره وحاطط القاب وحاطط قصص وبتاع، انت بقيت دكتور ان كنت بتنجحي ازاي؟ كنت بتنجحي ازاي؟ ردي عليا دكتوره اسراء، انا هعتبر نفسي ما شفتش حاجه خلاص. عشان ايه بقى اصلا نخسر بعض عشان سؤال لي؟ انا هسيبك تعملي ريستارت كده وتعيدي الاجابه تاني عشان يعني يا رب. دلوقتي في عايزين رقم 3 و4 و2 دي شهور اعياد ميلاد ولادي يوسف وعمر وجوري. وفي كمان رقم اخره 69. هو بص يا 69، هو انت بتقول رايك في موضوع حلقه مش عندي، يا اما الرساله دي جايه متاخره يا اما في حاجه، يعني في حاجه مش عارف، او بعتني غلط او حاجه مش عارف. مساء الخير، انا مريم ضحروج، هختار رقم 7 وابعتها له 4 و6 لاختي اسيا عشان عيد ميلادها بكره، وبقول لها كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، وبهدلها وبهديلك رقم 5، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا. في كمان طبعا انا كنت عارف والله انك هتيجي يعني تيجي كتف كده في الموضوع ده. الاستاذ محمد عبد الوهاب صديقي العزيز بيقول لي اعملي حسابي معاكوا، انا عندي محاضره كمان دقايق ومحتاج من المكرونه دي. هو كلنا والله محتاجين، بس في الحر اللي احنا فيه ده، هل انت شايف ان ده طبيا صح يا دكتوره؟ بس طالما انت شايف كده خلاص، طالما العلم قال كده ما نقدرش نقول حاجه. في اول مره اسمع البرنامج النهارده، بس عايز اقول لك صوتك اداني طاقه ايجابيه وتفاؤل رهيب. انا اسمي شهد الحبشي، انا من ذوي الهمم في الاعاقه البصريه، ربنا يا رب يشفيك ويعافيك ومنوراني بجد والله العظيم يا شهد. وليا الشرف ان انا بتابع حضرتك وتقرا رسالتي. انا عندي امنيه، اتمنى ان انا اتواصل مع حضرتك واقدر اكلمك في يوم من الايام. وميرسي على كل الدعوات الحلوه اللي انت بعتها، بشكرك جدا جدا يا شهد. وطبعا طبعا تكلميني في اي وقت، تكلميني على 2-18-10-8-66، ده رقم التليفون بتاعنا 2-18-10-8-66. وتنوريني طبعا. دلوقتي خير اللهم اجعله خير، في ناس بالنسبه لي لو جاوبت انا كده ببقى عارف ان السؤال ده مش سهل عادي، سهل جدا. وحط بقى جدا دي اخر يعني الالف دي حطها بقى 7000 مره. هدي الحلم جاوبت والله، اصل هدي اللي ما لهاش بقى في الله لسه هقعد اتعب قلبي وبتاع وافكر ومش قادر ومش فاضيه لكم اصلا وبتاع. فالمهم ايه، لقيتها بتقول لي السؤال سهل برضو، ما انا قلت لك الحلقه اللي فاتت عايزين حاجه صعبه شويه بس ما قلتلكش كده لحسن المستمعين يضربوني. يعني انت قصدك ان انت شايف الاسئله بتاعتي سهله ومش عاجبك وبتشوحيني ثاني زي المره اللي فاتت؟ طب وبعدين؟ وبعد اجيب لكم اسئله صعبه؟ ولا انت هترجعي في كلامك اللي انت قلتيه ده؟ ما تسيبونيش اقعد اتكلم لوحدي كده يا جدعان. طيب في مساء الفل، عامل ايه؟ رب يكون بخير. النهارده بقى ان شاء الله هشارك في المسابقه. امبارح
اندمجت فيه المين التورنيدو للقمر ودي هاجر سعيد، وبعتها لي الاجابه صح. برافو عليك والله، شاطره جدا جدا جدا. طيب انا عندي في بس الاول شاهد الحبشي بتقول انا سعيده ان انت قريت رسالتي وفرحتني جدا، ربنا يخليك، انت منوراني. دلوقتي عندي صفيه بعتها بتقول لك يا هديل مش ناقصه خالص، يعني اهو الناس بقت تبعت في مساءك لوز العنب. الاجابه هي كذا، وعايز اسمع اغنيه حماي الجديده. والله في اغنيه حالا دلوقتي هنسمعها لحماي، دميلو بيقول اول مره ابعت لك وبحب اسمع البرنامج بتاعك جدا حبيبي دميلو، منور الدنيا. طيب احنا هنرجع نجاوب السؤال، ولكن قبل ما نجاوب السؤال عندنا اغنيه رقم 3. بفكركم مرة تانية، عندنا عمل فني من بطولة الفنان الكبير أحمد زكي من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الراء، الكلمة التانية فيها حرف الراء برضو، سبحان الله. وأكيد هو مش شفيق أو متولي، عشان برضو نبقى واضحين. الدكتورة راحت والدكتورة جات وبتاع، تنجحوا إزاي؟ المهم يلا شكلم بقى، شكل واحد بقى ما يتريقش بقى عشان الحاجات دي بتترد برضو. يلا تبعتولي على صفحة الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب وهو 010-490-904. ودي من أجمل أغاني ألبوم حمائي الجديد نقاوة عيني، يلا نسمعها ونرجع بعدها على طول. ودي الأغنية رقم 3.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

مع رضوى حسن، يلا بينا على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: تيم جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ودايما موجودين مع بعض كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7، ولكن كل يوم مختلف عن اليوم اللي قبله واليوم اللي بعده بفقرات مختلفه تماما. النهارده عندنا الاغنيه دي على بختي، وعندنا طبعا ركز هتجيبها. قبل ما نروح للرسائل، عايز اسلم جدا جدا جدا على صديقي العزيز اخويا الغالي عشرة العمر حقيقي يعني، المهندس شريف حسين، منور الدنيا كلها حبيبي. مساء الفل والهنا والسعادة عليك، مبسوط جدا جدا انت سمعني النهاردة، ومرسي على كل كلامك القمر اللي بيفرحني ويشجعني ويديني دفعة معنوية كده خطيرة. حبيبي ربنا يخليك لي يا رب، محرمنيش منك أبدا. أجمل باشمهندس في الدنيا كلها المهندس شريف حسين، وبعت لي الإجابة صح كمان، يعني شوف الراجل عامل عليه للآخر. دلوقتي أنا بالنسبة للإجابات بتاعت السؤال، في اجابات جات لي يعني مثلا عندنا دلوقتي احلى برنامج احلى ساعتين جامدين في اليوم، بختار رقم 7 لاختي حنان، ورقم 8 لمينا، ورقم 5 لشنوده، واربعه ليك انت، ورقم 4 ليك انت. انا نسمه، وكبالي الاجابه رجل رحيم. ايه رجل رحيم ده؟ دي مسرحيه بتتعرض على المسرح القومي دي ولا ده ايه؟ ايه رجل؟ انا وقت قلت عندنا عمل فني من بطوله الفنان احمد زكي، كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الراء، الكلمه الثانيه فيها حرف الراء. هي دي فيها حرف راء وراء، بس ما فيش حاجه اسمها رجل رحيم، يعني ما فيش. دلوقتي عندي اجابه ثانيه. الاستاذ يوسف حبيبي يا جو، انت حبيبي يا جو، انت حبيبي طبعا، بيقول لي 2 و7 و10 ليا والاختي والوالدتي، وبيقول لي الراعي والنساء، اللي هو طبعا الراعي وانا مش هاخد بالي من النساء يعني، مش مشكله. بيقول لي والرجل الاخر، اللي هي اساسا كانت ايه يعني، كان مسلسل بتاع الاستاذ نور الشريف. انت كان قصدك الرجل الثالث صح؟ مش عارف، في تنميل في نص وشي يعني الشمال ده، حاسس ان في حاجه، او انتوا النهارده فيكوا حاجه يعني، مش عارف، اصل بيجي لي اجابات يعني هي مش غلط، بس ده غلط فادح. فانا هطلب منكوا حاجه، لا مش هقول لكم حتى تركزوا، لا انتوا هتعملوا لي تحليل سكر صايم وفطر خلاص، وتجيبوا لي ان شاء الله، تبعتوا لي على الواتساب في اي وقت، لان في حاجه، في حاجه، ده دي حاله هبوط يعني اللي بيحصل ده، دي حاله هبوط، ده مستحيل يكون اجابات طبيعيه. في ايه يا جدعان؟ انا كنت ناوي اغير السؤال. طيب في السلام عليكم، دي لبنى بتقول ممكن نرابط صفحه الفيسبوك عشان ببعت وتقريبا انا في صفحه غلط. طب هو انت يعني بعتي لي هنا صح، يعني هنا رقم الواتساب صح، الصفحه بتاعت الفيسبوك يعني، هتدخلي على الفيسبوك نفسه في العدسه اللي فوق كده، هتكتبي الراديو 90 90، هيطلع لك صفحه كده فيها حوالي 5 مليون 800 6 مليون الا شويه كده، هي دي الصفحه بتاعت الراديو 90 90. في كمان الاجابه هي كذا، وعلاء السواق صحي الحمد لله، طب الحمد لله، وكان بقاله ساعه بيفكر في الاجابه، وبيمسي على مينا صبحي وعلى هاني، مش عارف اقرا الاسم التاني بتاع هاني، وعلاء السواق تاني من كورولوس. انتوا كلكم عايزين تصحصحوا، كنتوا فيكم حاجه النهارده، تحليل سكر والله، صايم وفاطر، لو سمحتوا تبعتوا لي على طول. دلوقتي عندي لارا الجارد بتاعي بعت لي رساله مهمه جدا، انا لسه ما سمعتهاش، هسمعها معاكم. ايوه
1: الاغنيه دي بتاعت حماية، دي حلوه. انت حبيب قلبي، بقول لك يا رفع تجيب لي الاغنيه بتاعت وانت لي عشان تسمي الحاجات بتدينا فكرات تخلص عمري كبير.
0: انا انا انا انا عناية الاثنين ليك يا لورا، انت عارفه انت حبيبتي والجارد بتاعي. انا بس عايز اعرف يعني طفلة عندها 7-8 سنين ليه متمسكة بأغنية انغام بتاعت هو انت مين؟ يعني مش اصلا مش اول مرة تطلبيها، ففي حاجة، طب بتهديها لمين؟ طب بلاش هجيبها لك، بس بتقولي لي بتهديها لمين؟ انا عيني بس لازم افهم، ما هو اصل لو الاجيال اتغيرت اول الدرجة دي لازم نفهم بقى. مي والدتي يعني والدة لار والنبي يرد علي، انا بدأت اقلق، في حد متقدم يعني وضحولي برضو والنبي. في رقم 3 حمائي حلوة جدا، دي صفية ربنا يخليكي، وبعتالي الإجابة صح، شيء عظيم. في كمان مساء الفل معاك نورهان من اسكندرية، مودي مش ألطف حاجة، يا رب ألاقي بختي معاك حلوة النهاردة، هختار رقم 3 وكمان رقم 8. طيب يعني رقم 3 يا رب يكون عجبتك، وإن شاء الله 8 هتعجبك أكتر وأكتر. لا أنا الإجابات اللي جاية لي، لا لا لا دي في اجابات عملت صداع بجد والله. طيب دلوقتي لا في اجابه حلوه، مين اللي بعت، مين اللي بعت؟ مساء الورد على اجمل برنامج ساعتين جامدين منور الدنيا، عايز هداء لمعاز ابني، لمعاز هاني ابني، مناسبه النجاح، ورقيه عبد القادر بنت مس اميره، هلا الشاذلي هي اللي بعتها، وما تنساش عشان اسجل الاهداء يا حسام، اديني قلت اهو والله، يا رب تكوني سجلتي، ومعلش كنا مقصرين الايام اللي فاتت، ولا يهمك ولا يهمك. طيب اخر اجابه بقى عشان محتاجه اروح ارتاح بعدها. والله مساء الخير، بصراحه البرنامج جميل وبيخرج الواحد من مود الشغل، تحياتي. الاجابه ظرف طارئ. ايوه، واللي عايز رقم 5 ورقم 8 ده مين اللي بعت؟ ده المهندس، خلاص، المهندس محمد الدسوقي. انتوا متخيلين الدكاتره والمهندسين مجاوبين كميه اجابات غلط عامله ازاي؟ يا دكاتره يا مهندسين، اللي جايبين مجاميع، اللي عايشين العمر كله تزلونا بالمجاميع اللي جبتوها دي، اجابات تقابلوا بيها ربنا. ظرف طارئ، يقول لك الفنان احمد زكي، يا باشمهندس حاجه فيها سكر وارجع لي تاني، يعني معلش لف لفه كده وتعالى لي تاني يمكن تلاقي اجابه صح. وبعدين انا هلعب الاغنيه اللي جايه دي وهرجع اجاوب الاجابه الصح بقى، عشان اكتر من كده هيبقى يعني لازم نغير السؤال ده، عشان انا مش هستحمل اكتر من كده. عمل فني من بطولة الفنان احمد زكي هذا القدير الرائع، خلاص. كلمتين، كلمة الاولى حرف الراء، كلمة التانية حرف الراء، سهلة جدا، مش عارف اسهلها ايه اكتر من كده. يلا بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب وهو 010-490-904. ودي الاغنية هنسمعها دلوقتي وهنرجع بعدها على طول، ودي الاغنية رقم 4، وانا بحب قوي الانترو بتاع الاغنيه دي، مزيكا حلوه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ

والله كان في شوية رسائل عايزين يتقروا بس عشان الوقت، فقلت اجيب الاغنية رقم 5 قبل ما نروح للنشر على طول. دلوقتي عندي الاستاذة دانيا الهادي بتقول كان عندنا فرح امبارح، على عيني والله انا ما سمعتش الحلقة. امتى حلقة ال 550 منديل؟ زي ما قلت امبارح كده ان شاء الله تبقى ما فيش نوم بس قدام شوية يعني. وبعت لي الاجابة صح، بتقول لي بطل تقل وتواضع، اكيد لارا بتهدي لك انت الاغنية واحنا عاملين نفسنا مش واخدين بالنا. تفتكري؟ صدقني ما جاتش بالي خالص، بس يمكن لارا كانت مصرة عايزة تسمع الأغنية دي، أنا ما أقدرش أقولها لأ. أنتوا عارفين حبيبة قلب عم. يلا بينا نسمع الأغنية رقم 5 اللي موجودة معانا النهاردة، أنغام هو أنت مين، ونرجع بعدها على طول نجاوب بقى السؤال ونخش على السؤال الجديد. بعد النشرة في حتة مزيكا هتتبسطوا أوي أوي أوي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لمنظومة تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات خلال اجتماع مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة. تهدف المنظومة إلى استخدام تقنيات ذكية لرصد الإشغالات والتعديات ومتابعة النظافة ومياه الأمطار، بجانب دعم سرعة الاستجابة للشكاوى ورفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة. كما تشمل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور ورصد المخالفات بشكل فوري وتعزيز الرقابة على المشروعات القومية والمخالفات البيئية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى أعضاء الجالية المصرية في اليابان، مؤكدا اهتمام الدولة بتطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج. واستعرض الوزير جهود التحول الرقمي والمبادرات الموجهة لدعم المصريين بالخارج، مشيدا بدور الجالية في تعزيز العلاقات المصرية اليابانية، وداعيا أبناءها للمشاركة في النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وشددت مصر على تضامنها الكامل مع البحرين والكويت، مشيرة إلى أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري. وزارة الخارجية الكويتية أعلنت اليوم تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار 2 من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما، وذلك بعد أن قامت باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن الاعتداءات الإيرانية. الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده على معبر رفح البري، حيث استقبل الدفعة رقم 46 من المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم مع تقديم الدعم والرعاية وتيسير إجراءات العبور. شملت الخدمات أيضا توفير الوجبات والاحتياجات الأساسية ومستلزمات العناية الشخصية، بجانب توديع المغادرين من مصر إلى قطاع غزة. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بحث في باريس إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدا توجه مصر لنقل خبراتها التنموية إلى الدول الإفريقية عبر مبادرة الحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 وحتى 2030. ورياضيا، منتخب هولندا يلتقي في 10:15 نظيره الجزائري ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ونبدا مع بعض الساعه الثانيه ونكمل الاغنيه دي على بختي ونكمل ركز هجيبها. الحته المزيكا دي تشتغل بتاعه الاستاذ خالد الامير. طبعا دي موسيقى فيلم الراقصه والسياسي. هي تشتغل من هنا ومش قادر اقول لكم الفان بيج والواتساب بيبقى عاملين ازاي. يعني انا بتهيألي لو لعبتها كل يوم انتوا تبقوا مبسوطين. فيا رب دايما كده مبسوطين ومفرفشين ومصهللين وكل حاجه حلوه. دلوقتي احنا هنروح، مش عارف هنروح لرقم 6 ولا احتمال يبقى عندنا فاصل كده. هفكر معاكم دلوقتي. المهم تعالوا بقى نجاوب اجابه السؤال، بس الاول هقول شويه رسائل عشان في رسائل كتير قوي قوي قوي متاخره. طيب في غدا منصور من اسماعيليه منور الدنيا كلها وبتقول دايما مروق علينا وانا بعمل محشي في الحر ده. محشي يلا استنيت البرنامج عشان اعمل بحماس. اوكي ابني طلبه اعمل ايه وهختار رقم 3 و10؟ لا طالما ابنك طلبه خلاص ويروح ياكله بره، تعيش وتعمل يا ست الكل. في كمان مساء الخير، اول مره اسمع البرنامج بتاعك، برنامج جميل وان شاء الله نسمعه كل يوم. احب اقول لبنتي انجلينا كل سنه وانت طيبه وجميله ومعاه. ده نمر هو اللي بعت. وبيقول العمل هو برج العذراء. وعايز اغنيه رقم 7. وبيقول لي برج العذراء ده الفنان احمد زكي والفنان عايده رياض والموسيقى جامده. يعني في عمل فني اسمه برج العذراء ده كان احمد زكي و... طيب بص بقى، هما كلهم هيحللوا سكر صايم وفطر. انت هتحلل سكر صايم وفطر وتراكمي خلاص وتبعته لي على عياده في اي وقت او على الواتساب عشان برضه اشوف اطمن عليك، لان كده في حاجه دي في حاجه كده. وبعدين الاسم نمر ده مش عارف، انا حاسس ان انا بشترك في عمليه تهريب دلوقتي، مش عارف ليه انا حاسس كده، اللي هو هبعت لك على الراديو يعني في حاجه. يا رب اخلف ظني يا رب. في كمان الاجابه دي مروه عبد الحليم فرغالي منوره الدنيا كلها وبتقول كلنا بنشكر لارا على اختياراتها الجميله وهايله جدا المزيكا بتاعت الراقصه والسياسي. تسلم لنا يا رب، ربنا يخليك يا مروه، وبشكرك جدا جدا جدا على كل كلامك الحلو كمان والدعوات الحلوه اللي انت بعتها، وانا بسلم على سند وجودي كتير جدا جدا جدا. كمان عندي من الاسماعيليه، احلى برنامج في الدنيا، صاحب السعاده اختار رقم 4، حلقه امبارح كانت جامده، ورقم 12 ليك. الاجابه كابوريا. فيلم كلمتين لاحمد زكي الاجابه كابوريا. فيروز محمد هي اللي بعت، تقول لي ولا الامبراطور ولا مستر كاراتيه؟ اختار انا يعني. طيب حاضر، لا هو مستر كاراتيه ان شاء الله باذن الله. دي فيروز من اسماعيليه. طيب محمد الحصري كمان بعت لي الاجابه مظبوط جدا جدا جدا، منور الدنيا كلها. عندي كمان محمد عبد المقصود مساء الفل بيقول اختار رقم 10 لزوجتي ام محمود، ورقم 11 لمحمود، ورقم 12 لبناتي فاطمه محمد وسجده محمد عبد المقصود. منورين الدنيا كلها حبيبي ابو حميد، مساء الهنا عليك. مش عايزينك تتعصب. لا انا مش بتعصب، انا قلقان عليكم. دي منى يوسف هي اللي بعت وبتقول ما تسمعش كلام هديل، وجميله اغنيه عمرو تسلم ذوقك، واغنيه انغام روعه عشان لورا العسل، وان شاء الله يوم الجمعه تكون معانا ولا علينا. احنا في جميع الاحوال انا معاكم في جميع الاحوال، عمرنا ما نبقى على بعض ابدا ابدا، ولا عمرنا ما نبقى ضد بعض ابدا. مساء الخير، انا اختار رقم 11 ويا رب تكون اغنيه لعمرو دياب قديمه، وكمان تعمل لي عليها اهداء وتقول لي اغنيه لاحلى دودو في الدنيا، احلى دودو في اسماعيليه. او احلى دو في اسماعيليه. وطبعا الموسيقى بتاعت الراقصه السياسي تحفه، تسلم على ذوقك الجميل، منوره الدنيا كلها هي دو، وان شاء الله نجيب اغنيه تانية لعمرو دياب. طب هو لسه في رسائل كتير بس ايه يعني. انا اميره زايد بتقول لي يعني بهذا التعبير، قالت لي اخرشي ما جمال هذه الحلقه الجامده. ربنا يخليك يا رب، ميرسي على كلامك القمر، ميرسي يا اميره. كمان عندي ايموز منوره الدنيا كلها، ايموز بتقول رقم 6 ليك يا غالي و12 للمستمعين الجامدين. انا فتحت على اعظم واحلى لحن، وانا كنت مختاره رقم 4 على بختي، وكانت اغنيتي احلى حاجه في عمري لعمرو دياب، مبسوطه بيها واللي انا لسه راجعه من الشغل. كمان هاله هنداوي، معلش انا اسف والله العظيم اني بحقكم عليا، انا طولت عليكم جامد بس والله العظيم بتزعلوا لما بتاخر في الرسائل. هلا هنداوي بتقول الحلقه جامده، واختار رقم 6 و7 لقدمتي ما بين قوسين ادم عشان عيد ميلاده 6/6، ورقم 4 ليك ويومك جميل، وممكن تقول المسابقه ما سمعتهاش. لا هي سمعتها وبعت لي الاجابه بعد كده. طيب اجابتك صح، الاجابه الصحيحه عمل فني من بطوله الفنان احمد زكي، كلمتين، الكلمه الاولى فيها راء، الكلمه الثانيه فيها راء. الاجابه الصحيحه فيلم مستر كاراتي. مش عارف اجيب لكم الاغنيه بتاعت الفيلم،
تيجوا اجيبها لكم بسرعه كده، تيجوا يعني فاصل كده بعيدا عن ال 12 اغنيه بتوع الحلقه، تيجوا نعمل كده يلا. والله والله ما والله ما استخسرها فيك، انتوا حبايب، بس انا بحب الاغنيه دي وانا اعتقد ان انتوا كمان بتحبوها. الفيلم طبعا كان من بطوله الاستاذ احمد زكي، نهله سلامه، ابراهيم نصر، ممدوح وافي، الموسيقى لياسر عبد الرحمن، المخرج محمد خان، والكاتب هو رؤوف توفيق. وتم عرض الفيلم ده يوم 24 مارس سنة 1993، يبقى الإجابة الصح هو فيلم مستر كاراتيه. هنرجع بقى عشان نسأل السؤال الجديد ونكمل الأغنية دي على بختي، كل ده في ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

ساعتين جامدين على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. والذ حاجه، الذ حاجه ان الساعه دلوقتي 6:23 دقيقه خلاص، واحنا لسه ما لعبناش الاغنيه رقم 6. يعني انتوا متخيلين احنا قاعدين ومريحين ومقضينها مسابقات وبتاع، ولسه في اغاني قد كده. ربنا يقوينا ان شاء الله شويه اللي جايين دول. دلوقتي عندي مساء الخير نبيل معاك، مساء الفل على احلى حسام وعلى راديو 90 90 وساعتين جميلين. كل حلقاتك بتمتعنا دايما، ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا. انا كنت معاك امبارح وكانت الحلقه حلوه، والموسيقى الراقصه والسياسي حلو، والاجابه مستر كاراتيه سهله، وانا بسمعك من بدري منوره الدنيا كلها يا نيفين. مساء الفل عليكي، ومبسوط ان انت اول مره تبعت لنا، وان شاء الله تبعت لنا على طول. في كمان الاستاذ الجارحي يقول اختار رقم 4 وبهديها لابني تيم الله بمناسبه عيد ميلاده بكره ان شاء الله، وبدعي بالشفاء لاخوه تولاي، واتمنى تكون اغنيه تكون كويسه. طلعت اغنيه عمرو دياب واجمل اغاني بحبها، شكرا. معلش طبعا هي رساله متاخره شويه، وبرده مش هزعل منك مهما تحاول تزعلني، والنبي ما اقدر ازعلك، ده انت حبيبي يا جارحي، ده انت اللي في ظهري دايما يا جارحي، انت حبيبي. مساء الخير يا مضاد الملل، انا منى محمود ما بين قوسين الله يسامحك يا منى. انتوا عارفين طبعا القصه، طبعا كنت بسمعك اول امبارح، وعرفت موسيقى مسلسل هواني جاردن سيتي السؤال بتاع امبارح، بس ما كنتش عارف ابعد عشان مش عايز اقول لك ان انا كنت بقمع باميه عشان ما اقلبش الحلقه تاني. انتوا ايه موضوعكم مع الباميه؟ في حاجه يعني موصفه لكم كل اسبوع مثلا في وجبه معينه في حاجه؟ اصل دي روشته انتوا ماشيين عليها، ده مش ممكن يكون طبيخ طبيعي. يلا ملناش دعوه. قلت اختار رقم 6، ال 6 دي اللي جايه حالا دلوقتي، ويا رب تكون اغنيه الحب جاني عشان مليكه وفاطمه بناتي بيحبوا يرقصوا عليها. حاضر، هحاول اجيبها لهم النهارده. طيب مين كمان؟ كابتن سعيد حبيبه ابو الكباتن، والله العظيم منور الدنيا كلها. الراجل ده يروح مثلا دايما جاي لي كده باخر الحلقه يقول لي ايه الحلقه جامده بالتوفيق يا نجم، مش عارف بس ولا ليه طلبات ولا حاجه، حاجه كده قمر والله. كابتن سعيد حبيبه ابو الكباتن. في رقم 10 ده اسلام دافنشي، منور الدنيا كلها اسلام دافنشي. كمان عندي هديل خلاص رجعت في كلامها ومش هتهدد تاني بموضوع الحاجات وبتاع، تقول خلينا واحد زي ما احنا عشان خاطر صاصه حبيبتي كل المستمعين، خلينا ماشيين جنب الحيط اسلم. طيب دلوقتي نسال بقى السؤال الجديد، عندنا عمل فني من بطوله الفنان الكبير كريم عبد العزيز، وكريم عبد العزيز الكبير مش الصغير، مش ابن محمود عبد العزيز، لا كريم عبد العزيز الثاني عشان انا عارف اصلا هتفكروا في ايه. كريم عبد العزيز الراجل الجام بتاعنا ماشي، عمل فني من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الدال سهله جدا، الكلمه الثانيه فيها حرف اللام. حلو، عمل فني كلمتين كريم عبد العزيز النجم الكبير بتاعنا، الكلمه الاولى فيها حرف الدال، الكلمه الثانيه فيها حرف اللام. طبعا اختكم نسمه، انتوا عارفين من مستمعين الاعزاء يعني، بعتلي زغروطه حلوه هلعبها لكم في الاغنيتين اللي جايين دلوقتي، ولكن قالت لي وبعتلي دعوات حلوه وحاجه جميله يعني، وعم بتقول لي اختار الاغنيه رقم 15. شوف انا كم مره بقول ان هم 12 اغنيه وهي هتختار رقم 15، فانا مش هطلب منك تحليل معين، انت روحي تعملي لي صوره دم كامله وتبعتيها لي برده على ايه، على عياده. اهلا بيك، دي الاغنيه رقم 6 راجعين بعدها على طول ومكملين ساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايلكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجاه بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفتره محدوده، ما تفوتش الفرصه. اتصل على 19111 رقم التسجيل الضريبي 7256344480.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
5: ساعتين جامدين على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. لعبنا لغايه دلوقتي الاغاني لغايه رقم 7. حلو. 8 9 10 11 12 لسه فاضل لنا 5 اغاني وفاضل معانا لسه 25 دقيقه وفي مسابقه شغال وفي اجابات نعلم بيها اللي ربنا جايالي. مش قادر اقول انتوا في حاجه النهارده بس انا اكتشفت ما هو برضو الواحد لازم يفكر. اكيد الحر ليه علاقه باللي احنا فيه ده. يعني اكيد اصل مش معقول يعني مش معقول يعني لما اقول ان احنا عندنا عمل فني كريم عبد العزيز كلمتين الكلمه الاولى حرف الدال الكلمه الثانيه حرف اللام يجي لي فيلم كيرة والجن ليه؟ يعني ليه؟ يعني ليه؟ يجي لي فصل ونعود من صفية ليه؟ عبيرة اهي عبيرة اهي مجاوبة صح برافو عليك وبتقولي ده حظ فاطمة الأغنية بتاعتها كانت أغنية فارس وبتقولي أكيد الحر سيح الدماغ عبير شميس وبتقول اختار 4 لحسين 5 لصفية 6 لعبير 7 لفاطمة 8 الملك و9 لنوبل. طيب ملك هتتبسط برضو دلوقتي كمان كمان نادي الرجال دي نزينة اللي بعتها يعني هو الفيلم اسمه نادي الرجال السري فانت عشان انا قلت كلمتين فاللي هو قصينا الكلى يعني لا انا مش هرد بقى والله ما هرد اصلا هرد اقول ايه يعني انا هاخد الموضوع في صدري كده وخلاص والحبايه اللي تحت اللسان

الثالثة نسيت الثالثة ماشي نسيت الثالثة. دلوقتي عندي يسرية عمران بعت الإجابة صح وبتقول الحمد لله عرفت حاجة والمهم إنها صح وده شيء عظيم. هديل ويسرية النهاردة حاجة بسم الله ما شاء الله يعني بتفشخر بيكوا في وسط المستمعين والله. وهديل برضو بعت الإجابة صح انتوا فيكوا حاجة النهاردة. دلوقتي عندي واحد من الناس وشيل من دي دكتورة إسراء برضو اللي هي كانت بعتت الإجابة الأولانية لما كانت بتقولي كنت بتقولي إيه شفيقة ومتولي. أنا محتاج أفتح تحقيق خلاص وأشوف الشهادات بتاعتك دي بتاعتك يا دكتورة تمام ولا في حاجة مضروبة لأن في حاجة أحمد البي اللي بنور الدنيا كلها صديق انت بقالك كتير قوي ما جيتش قولي تحياتي ليك لأسرة البرنامج ببعت تهنئة الحبيبة وحلا ونورين وندى وأحمد بمناسبة النجاح وألف مبروك وعقبال الثانوية العامة أنا كمان مبارك لهم جدا جدا جدا. كمان عندي ميرا ميا سيد منور الدنيا كلها يا أهلا يا أهلا منور الدنيا ومرسي على كل الكلام الحلو بتقول حلقة امبارح كانت كالعادة الجن وده العادي بتاعك يا غالي وأقل حاجة عندك ربنا يكرمك يا رب. كل الأغاني بهديها روني نبيل حبيبة قلبي الأصيلة ولوجي لوجي الجميلة وميزو سيكو وطبعا رقم 12 لحضرتك وبتقولي طب تنفع أشعة وتحاليل أملاح أبعت عادي ابن ابعتي ابعتي أي حاجة عندك بس أنت كنت مجاوبة صح تبعتيش حاجة. وبتقولي الرقصة والسياسي المقطوعة كانت حلوة جدا وبعتلي الإجابة التانية صح كله تمام كله تمام ميرا مركزة وكله تمام الأغاني كلها في الجون ورقم 7 في الجون وتسلم على الحلقة الجامدة والإجابة هي كذا دي إيمو برافو عليك يا إيمو. تاني بقى تاني عشان هسيبكم تسمعوا يمكن أغنيتين تلاتة ورا بعض. دلوقتي عندنا عمل فني من بطولة الفنان كريم عبد العزيز كلمتين الكلمة الأولى حرف الدال والكلمة التانية فيها حرف اللام بس سهلة جدا ماشي نركز بقى وما تقعدوش بقى تشيلوا كلمه من هنا بلاش نقعد ايه يعني احنا مش قاعدين بنرف الحاجه انا عايز اجابه واضحه وصريحه محدده لو سمحتوا بعد اذنكم يعني. دلوقتي هنبعت على صفحه الراديو 9090 هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010-400-9904 ودي الاغنيه رقم 8 وراجعين مكملين الساعتين الجامدين

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: وساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه فاضل عندنا 3 اغاني، الاغنيه رقم 10 و11 و12، ولسه طبعا مكملين في السؤال بتاعنا، وبرده عندنا شويه رسائل لازم نلحق اقولهم بسرعه. يسريه بشكرك جدا جدا، هديل طبعا بشكرك جدا، في كمان مساء الخير، ينفع تجيب اغاني مايكل جاكسون؟ انت ما جبتليش امبارح. انا ناجح ب 97%، رقم اخره 30. طب انا مش عارف اسمك ايه، بس حبيبي مش انا امبارح جبت اغنيه لعبد الحليم، ايه جبت اغنيه مايكل جاكسون الساعه كانت 6:05، طلبتها وانا جبتها لك والله. امال اللي اتلعبت امبارح الساعه 6:05 دي كانت اغنيه مين؟ عبد اللطيف التلبني. يا حبيبي ارحمني، ما هو اللي يطلب حاجه يقعد يسمعها حبايب قلب باب عشان بس ايه. ده حمزه هو اللي بعت، حبيبي حموزي انا جبت امبارح مايكل جاكسون والله. وهو ميرا قالت انت جبت امبارح مايكل جاكسون، انتوا بتستغلوا ان انا بنسى صح؟ انا عارف والله. منى يوسف بتقول بشكرك على الحلقه الجامده التحفه، ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. في كمان الحلوه وتحفه والاغاني عسل دي ايموز، ايمو بقى لوحدها غير ايموز. بتقول لي صوت حسام واغانيه وفنجان قهوه تركي وقطعه شوكولاته ورياضه مود تاني خالص، ميرسي يا اكسير السعاده، ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. في كمان صفيه بتقول لي هدي اعصابك شويه، ما هو اصل اللي انا بشوفه صعب، اللي انا بشوفه كتير والله. وبعدين برضه يا جدعان انا جاي من الحر برضه، وانا المكوك الفوائج وجابني لغايه هنا، ما هو مش معقول. طب يلا ولا هتضايق ولا هتعصب ولا يلا. عندنا عمل فني بطول كريم عبد العزيز، كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الدال، الكلمه الثانيه فيها حرف اللام، خلاص. وهنلعب دلوقتي الاغنيه رقم 10 وهنرجع بعدها على طول ونكملين، وعايزين نلحق بقى عشان فاضل عندنا لسه 3 اغاني وفاضل 11 دقيقه، مش عارف اعملها ازاي بس ربنا يسهل يعني. يلا راجعين ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90، ودي الاغنيه رقم 10.
1: رقم 10

0: الساعتين الجامدين عدوا بسرعه جدا جدا جدا، بس عايزين نلحق نقول اجابه السؤال الاخير، وبرضه هقول شويه رسائل عشان برضه كالعاده في ناس زعلانين مهما الواحد بيحاول يعمل على مدار الساعتين. مروه بكارم منوره الدنيا وبعت الاجابه مظبوط، في كمان احمد خالد اجابتك مظبوطه، في انا بنت كابتن سعيد فريده، الحلقه مميزه ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا. في كمان بالله عليك يا مدير عايز ابعت سلامي لريان وابو ريان الدكتور حسن سعيد، تحياتي ليك، ده رقم اخره 81، منور الدنيا كلها وبشكرك جدا. في كمان شيماء وحمزه بشكركم جدا جدا والله، منورين النهارده، يا رب دايما كده فرحانه بيه وبنجاحه. انا هنا من بدري ومود الحلقه تحفه، دي مين؟ مش وقت بقى لسه هنقعد ندور على الاسامي، يعني لو نكتب الاسامي يبقى شيء عظيم. طيب هو رقم اخره 84، وميرسي على الحاجات الحلوه اللي انت بعتها دي والبيتي فور والحاجات العظيمه. ميرا سيد بشكرك جدا جدا، ايمي احمد كمان بشكرك جدا، مش عايز اي حد يزعل ان انا ممكن اكون ما لحقتش ان انا اقول الرساله بتاعته. تعالوا نقول بس الاجابه الاخيره بتاعت سؤالنا الاخير، ان طبعا كان عندنا عمل فني من بطوله كريم عبد العزيز، من كلمتين الكلمه الاولى فيها حرف الدال، الكلمه الثانيه فيها حرف اللام. الاجابه الصحيحه هو فيلم ولاد العم. فيلم ولاد العم طبعا كان من بطوله كريم عبد العزيز، منى زكي، شريف منير، انتصار، و الكاتب هو عمرو سمير عاطف، والمخرج هو شريف عرفة. الحلقة عدت بسرعة، لعبنا لغايه دلوقتي 11 اغنيه، الاغنيه اللي جايه دي الاغنيه رقم 12 اللي هنختم بيها حلقتنا النهارده. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. ان شاء الله هنتقابل الاسبوع اللي جاي وحلقات جديده وساعتين جامدين، ودايما بنتقابل من الساعه 5 لغايه الساعه 7 من الحد للاربع. كنت معاكم حسام عصام، واشوفكم دايما على خير يا اجمل الناس في الدنيا.
1: رقم 12.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في اجتماع بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن رقمنة خدمات الهيئة وحوكمة آليات عملها تمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الأداء وتيسير المعاملات الجماهيرية ودعم جهود الدولة في ملف الشمول المالي. من جانبه أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الالتزام الكامل بالمعايير العالمية والمهنية المعتمدة أو المعتمدة في كافة مراحل التحول الرقمي للمنظومة، كما أكد على استهداف التوسع في مشروع ماكينات الخدمة الذاتية لضمان سهولة الوصول للخدمات وتقليل التكدس داخل المكاتب التأمينية، مشيرا إلى وجود مجموعة عمل فنية مكلفة بمتابعة تشغيل المنظومة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية، وذلك في اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية جنبا إلى جنب مع التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى أعضاء الجالية المصرية في اليابان، مؤكدا اهتمام الدولة بتطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج. واستعرض وزير الخارجية جهود التحول الرقمي والمبادرات الموجهة لدعم المصريين بالخارج، مشيدا بدور الجالية في تعزيز العلاقات المصرية اليابانية وداعيا أبناءها للمشاركة في النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وشددت مصر على تضامنها الكامل مع البحرين والكويت، مشيرة إلى أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري. الهلال الأحمر المصري واصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، حيث استقبل اليوم الدفعة 46 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. اقتصاديا، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قال في تقريره حول التوقعات الاقتصادية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، قال إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو قوية في عام 2025، مؤكدا أن معدلات نمو الاقتصاد المصري أسهمت في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي بمنطقة عملياته في جنوب وشرق المتوسط. ورياضيا، عدة مباريات ودية دولية تقام اليوم استعدادا لكأس العالم 2026، يتصدرها مباراة الجزائر وهولندا في 10:45 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: يا مساء الفل والحلاوة على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90. ومين عطا معاكم كل 3-4 من 7-9 وسمعني مزيكا. سمعني مزيكا يوم الاربعاء يعني ساعتين. الساعة الاولانية بتكون كوفرز وجاز ميوزك، وغير الجاز كمان بنلعب بوزانوفا وبنلعب كوفرز لاصوات نجوم صاعدة لمطربين مكسرين الدنيا طبعا. والساعة التانية بيكون اورينتال هاوس وتكنو هاوس وديب هاوس وشويه حاجات لذيذه كده ميرج ما بين العربي والانجليش، فهنتدلع شويه مزيكا حلوين الحلقه دي. خليكم معانا على راديو 90 90 على طول. ابعتوا لي على اس ام اس 199 والواتساب 010 490 90 4 وصفحتنا طبعا صفحه الراديو 90 90. نبدا بالهضبه. ايوه انا عارف، ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

0: العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: ويلا بينا نبدا حلقه النهارده حلقه الاربع من سمعني مزيكا، ونبدا بغنوه لذيذه واهواك لامل مرقص او بصوت امل مرقص، وبعديه على طول بلا ولا شيء لزياد رحباني ورشا رزق، شويه سلطنه بقى مع هدوء مع استجمام. يلا بينا.

طيب نروح الواتساب سريعا كده. اسلام دافنشي بعت لي مساء الفل جمال ومنور الدنيا كلها، مين ممكن اسمع اغنيه فيلم تايتانيك؟ في ايه يا اسلام؟ احنا رحنا في حته تانية كده ليه؟ مش انا ده حسام عصام. يعني حسام عصام هو الانجليش والحاجات اللذيذه دي، ايه اللي ودانا التايتانيك؟ في ايه؟ انت مجروح ولا ايه؟ طيب مين تاني؟ مين تاني؟ مساء الخير يا مينا، معاك حازم من اسكندريه. حلقه امبارح كانت جامده جدا كعادتك، وحشنا صوتك في العيد واجازه سعيده، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. عايز اسمع بهاء سلطان. وبرده كتب في الاخر منة شلبي، انا مش فاهم حاجه، مالكم النهارده يا شباب؟ مالكم يا شباب مصر؟ ايه اللي حصل لكم؟

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: واحد 99 رقم الاس ام اس وزيرو 10 490 94 رقم الواتساب. ابعتوا لنا لو اسمعوا التراك بس في يعني في الحته بتاعتنا دي. احنا ما تنساش بقى دافنشي بقى, ما انت عارف احنا الحته الساعه الاولانيه في الاربع يعني الهدوء والحاجات اللونج والحاجات اللي هي الرايق دي, لكن هتوديني بقى في المود وبهاء سلطان ونتضايق ونتجرح. مش هنتجرح النهارده, مش هديك الفرصه دي يا دافنشي.

0: سمعني مزيكا مع مين عرفة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين حلقتنا النهارده المزيكا اللذيذه جدا. مش هروح في المود الوحش منه. فمين بعت لنا دافنشي بيقول لنا بنكشك. لا ما تنكشنيش في الحته دي يعني. خلينا بصيتك, خليها تبقى حلقه لذيذه علينا كده. مساء الخير, انا اول مره اسمعك, رقم اخره 5 7. ممكن اغنيه شيرين بطمنك بهديه لجوزي ايمن خولي. ربنا يخليكم لبعض. بس هي اول ساعه عندنا تبقى كفرز بصوت نجوم صاعده للمطربين بتوعنا, فانا هحاول اشوف لك حاجه لشيرين بصوت حد. ودلوقتي هلعب لك مش حبيبي بس الانغام بصوت ساندرا حاج برضو في نفس المود اللي انت عايزاه. يلا بينا.
3: مش حبيبي بس انت صح.
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
4: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: عمر عصر وهنا جودة، ثنائي منتخب مصر لتنس الطاولة يتأهلان للدور الأول الرئيسي ببطولة مقدونيا ستار كوندنتر. عدة مباريات ودية دولية تقام اليوم استعدادا لكأس العالم 2026، يتصدرها مباراة الجزائر وهولندا في 10:45 مساء. نادي الشالكة الألمانية يجدد عقد حارس مرمى لاريس كاريوس بعد الصعود إلى البوندسليغا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 4 7 9 و 1 9 9 رقم الاسم اس وزيرو 10 400 90 90 4 ده رقم الواتساب. ابعتولنا لو عايزين تسمعوا اي تراك انتوا نفسكوا فيه. خلينا دلوقتي اسمعكم حاجه لذيذه قوي, تراك ان راح منك يا عين بصوت تانية صالح, وبعديها على طول تراك مختلف اسمه تيجي نسافر لمكادي نحاس, وسيد نفسك مع المزيكا. يلا بينا.

طيب خلينا نروح سريعا كده للواتساب تاني نشوف مين بيعمل ايه. ممكن اغنية شيرين بحرية رقم اخره 05. ماشي هحاول العبها لكم كده في الفاصل عشان ما ازعلكوش برضو. وفي حد تاني طالب برضو اغنية لإليسا مين عربي، كلمني الاسبوع اللي فات وقال لي الاغنية قبل عيد، قال لي اسم الاغنية غلط فمعرفتش العبها له، فهلعبها له دلوقتي برضو. اغنية العقد ان شاء الله نلاقيها ونلعبها لك على طول. مين تاني طبعا استاذه سحر سالم منورانا، وكنت عايز تفهم فكره الفقره الاولى من سمعني مزيكا فشرحناها كله تمام. استاذه مريم اللي سمعتها طبعا بتذاكر فبتقولي طالب اغاني معينه عايزه تسمع توليت الجاز سيشن او يا مسافر وحدك، عشان الاغاني دي مش عشاني عشان المذاكره، واحنا فدا المذاكره بتاعت سيادتك يا استاذه مريم، عنينا الاثنين. يلا بينا.

مايا مش مريم، معلش عندنا مريم بتذاكر برضو تقريبا، فمذاكرة مايا ومريم خلاص عرفت كده. انت بتاعت القطة، بتبعتي لي صور القطة وهي بتذاكر معاكي.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب مين دافنشي ابتدى يفهم الموضوع وقال لي فين ادم جاني بعد يومين. ماشي معانا قال جاني بعد يومين زوت تاليا لذيذه قوي بتاعت سميره سعيد اهو على نفس الخط. برافو عليك انت كده في المكان الصحيح. اتفضل استمتع.

91 9 رقم الاس ام اس و 010 490 90 4 رقم الواتساب. ابعتوا لنا عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم فيه عشان ندلعكم في حلقه الاربع من سبع المزيكا. وانا معاكم مين عطا ومكملين لحد الساعه 9. يلا بينا.

حان الآن موعد آذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة، كما تم تناول مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فيما يخص شركات قطاع البترول، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة حوكمة وهيكلة عدد من الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المختلفة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في اجتماع بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن رقمنة خدمات الهيئة وحوكمة آليات عملها تمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الأداء وتيسير المعاملات الجماهيرية ودعم جهود الدولة في ملف الشمول المالي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية، وذلك في اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية، جنبا إلى جنب مع التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى أعضاء الجالية المصرية في اليابان، مؤكدا اهتمام الدولة بتطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج. واستعرض وزير الخارجية جهود التحول الرقمي والمبادرات الموجهة لدعم المصريين بالخارج، مشيدا بدور الجالية في تعزيز العلاقات المصرية اليابانية، وداعيا أبناءها للمشاركة في النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج. الهلال الأحمر المصري واصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، حيث استقبل اليوم الدفعة 46 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. اقتصاديا، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قال في تقريره حول التوقعات الاقتصادية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، قال إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو قوية في عام 2025، مؤكدا أن معدلات نمو الاقتصاد المصري أسهمت في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي بمنطقة عملياته في جنوب وشرق المتوسط. ورياضيا، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن رسميا انضمام الدولي الدنماركي راسموس هالاند بشكل نهائي ودائم إلى صفوف نادي نابولي الإيطالي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الساعه الثانيه من يوم الاربعاء، يعني ساعه التكنو والاورينتال هاوس والديب هاوس والعربي مع الهاوس والمرج كده ما بين الانجليش والعربي، فهتبقى ساعه اسخن من الساعه الاولانيه. والشعار بتاع الساعه الثانيه ده برجاء ربط الاحزمه، وكان في عربي طالب مني تراك نفسه يسمع تراك لإليسا، فهنسمع دلوقتي ميكس لطيف قوي لإليسا ايامي بيك، فبرجاء ربط الاحزمه ويلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطر على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99.90 ابعت على 99@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90 ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 مكملين حلقه الاربع وشويه مزيكا لزاز بقى الساعه الثانيه. ونسرين كمان عايزه تسمع الكينج, ففي ميكس لطيف قوي في عشق البنات, وتراك دلوقتي اللي شغال تراك لذيذ قوي نبيل سبحانه. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين مع بعض على هوا راديو 90 90. ومين عطا معاك وكل 3 و4 و7 و9. وسمعني مزيكا. ويوسف مجدي بعت لنا على الواتساب تسلم ايدك على المزيكا مينا. وممكن تشغلنا حاجة لعمرو دياب. ماشي, في ميكس لطيف قوي نلعبه دلوقتي, نور العين, وبعديه على طول سبيشال ديليكيشن العيون السود لوردة, ميكس خطير نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا. وانتو كمان تقدروا تبعتونا على 199 او الواتساب بتاعنا 010 499 4.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: لسه مكملين حلقة الأربع من سمعني مزيكا, وأنا معاكم مين عطا من كل 3 و4 من 7 ل 9, والإس إم إس 1 99 9, وكمان تقدروا تبعتوا لنا على الواتساب 010 490 90 4, ومطلوب تراك لنانسي عجرم. فنسمع أنت إيه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا، القاهرة درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 22 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 19%، ليلا 37%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32، ليلا 18. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 39، ليلا 26. بورسعيد نهارا 28، ليلا 22. وأسوان نهارا 45، ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا رب المزيكا. كون عجبتكم على خيال خيالكم. استنوني كل 3-4 بإذن الله من 7-9 وإن شاء الله حضر لكم مزيكا جديدة وفي الحلقات الجديدة والتركات اللي انتوا عايزينها. أشوفكم على خير الأسبوع اللي جاي وباي باي.

يا حبيبة في وامي ده منه صار زمان ما خشيتش من وحدك تطلع فيك لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش ليك عامل حالك مش عارفان طيب اوكي ماشي يا غالي اذا لقيت الحلوة بدك تصرف شكله واحدة عذبني

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة، كما تم تناول مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فيما يخص شركات قطاع البترول، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة حوكمة وهيكلة عدد من الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المختلفة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في اجتماع بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن رقمنة خدمات الهيئة وحوكمة آليات عملها تمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الأداء وتيسير المعاملات الجماهيرية ودعم جهود الدولة في ملف الشمول المالي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية، وذلك ضمن اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية، جنبا إلى جنب مع التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. الهلال الأحمر المصري واصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، حيث استقبل اليوم الدفعة 46 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. اقتصادياً، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بحث مع مسؤولي شركة شفرون العالمية إجراءات الأعداد لمشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل أفروديت القبرصية والإسراع باستكمال الاتفاقيات الفنية والتجارية اللازمة للمشروع الذي يستهدف نقل إنتاج الحقل إلى مصر وربطه بالبنية التحتية لإعادة تصديره عبر مصر. ورياضيا، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن رسميا انضمام الدولي الدنماركي راسموس هايلاند بشكل نهائي ودائم إلى صفوف نادي نابولي الإيطالية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الجزائر وهولندا يلتقيان وديا في العاشرة إلى ربع مساء في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يعلن رسميا انضمام الدولي الدنماركي راسموس هويلاند بشكل نهائي ودائم إلى صفوف نادي نابولي الإيطالية. هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: من ساعة ما فتحت عينيها على الدنيا وهي بتحلم بالطيران، الطيران اللي هو الطيران بجد، يعني تسوق طيارة وتطير بيها فوق السحاب. ممكن الكلام ده ما يبقاش مدهش دلوقتي، مع انه اكيد مش عادي ان واحدة ست تحلم تسوق طيارة، لكنه اكيد كان فوق مستوى الخيال بالنسبة لبنت اتولدت سنة 1907. بتكلم هنا عن لطفية النادي اللي كان والدها بيشتغل في المطبعة الأميرية، موظف يعني، له خواجة ولا باشا ولا حتى بيه، مواطن مصري أفندي من الأفنديات لما كانوا الأفنديات هم عصب مصر. لما كبرت لطفية شوية وبقت 6 سنين، الوالد قرر يعلمها، وكانت نيته تاخد الابتدائية ثم تشوف مستقبلها، ومستقبلها يعني تتجوز، مع العلم ان الابتدائية في الفترة دي كانت خطوة جبارة مش بس للبنات، لأ ده لعموم الشعب المصري. والدتها رفضت الفكرة، لأ مش فكرة تعليمها، فكرة انها تقف عند الابتدائية، وأصرت ان لازم الأب والأم يعملوا حسابهم ان البنت تكمل للنهاية وما بعد النهاية كمان، لحد ما يقدروا يوصلوا بتعليمها على قد ما قدرتهم. البنت ما كانش فارق معاها هتتعلم لغاية فين، هي ما عندهاش غير حلم واحد فقط، الطيران، تسوق طيارة وتطلع بيها فوق السحاب. ما كانش الموضوع سهل، حضراتكم متخيلين احنا بنتكلم في ايه؟ بنت عايزة تسوق طيارة في العشرينات، مش تتعلم، مش تاخد شهادة، مش تتوظف، مش تشتغل مهندسة ولا دكتورة، مش اي حاجة من الحاجات اللي كانت صعبة دي، دي حاجة اصعب من اي حاجة بكتير، لكنها فضلت ورا حلمها رغم المشاكل المعقدة. زي ما ما خلتش حد ممكن يكون ليه دور ما راحتلوش، راحت للصحفي الكبير أحمد الصاوي في الأهرام يتبنى حلمها، راحت لكمال علوي مدير عام مصر للطيران، ده غير بقى صعوبة إقناع أهلها اللي كانوا شايفين حلمها حاجة فوق الخيال، حاجة فوق الجنان، حاجة فوق السحاب. طب حتى مع اقتناع كل الناس دي هتفضل مشكلة كبيرة، العلام مش ببلاش، احنا بنتكلم في وقت كان اللي اتعلم فيه الطيران من الرجالة يتعدوا على اصوابع الايدين كده، ودروس الطيران بتكلف، فاقترحت انها تشتغل في مصر للطيران ببلاش، وفلوس مرتبها تبقى هي فلوس التعليم، وعلشان مرتبها يكفي اشتغلت اكتر من شغلانة في الشركة. بعد فترة من التعليم والتدريب حصلت اخيرا لطفية على تصريح بالطيران، كانت أول ست في مصر والعالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط، ده بديهي على فكرة في الفترة دي، بديهي الأول في مصر يبقى الأول في كل المناطق دي، إنما المدهش بجد يعني إنها تاني ست في العالم كله تاخد رخصة الطيران. طارت الكابتن لطفية من القاهرة للإسكندرية أول رحلة ليها في أكتوبر سنة 1933، وهي عندها إيه بقى؟

20 سنة فقط لا غير. بعدها طلبت طلب ان والدها يرافقها في واحدة من رحلاتها وطافت بالطيارة فوق الهرم. ياه يا ترى كان شعور والدها ايه في اللحظة دي؟ ده انا جسمي اشعر وانا بقرأ عن اللحظات المجيدة دي. ايوة والله هو ده المجد، ان المواطن والمواطنة يقدر يحقق حلمه مهما كان شكله مستحيل. الحكاية اللي حكيناها ببساطة دي ما حصلتش بالبساطة دي، حصلت نتيجة وجود مواطنين بيحلموا وما بيخسروش حلمهم مهما كانت الصعوبات. والله زي ما بقولكوا كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة، كما تم تناول مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فيما يخص شركات قطاع البترول، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة حوكمة وهيكلة عدد من الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المختلفة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في اجتماع بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن رقمنة خدمات الهيئة وحوكمة آليات عملها تمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الأداء وتيسير المعاملات الجماهيرية ودعم جهود الدولة في ملف الشمول المالي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية، وذلك في اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية، جنبا إلى جنب مع التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. الهلال الأحمر المصري واصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، حيث استقبل اليوم الدفعة 46 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن مصر اتجهت تدريجيا نحو أجندة إصلاح هيكلي واسعة، ركزت المرحلة الأولى منها بشكل أساسي على استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الذي أطلقته مصر عام 2021 عزز تنمية القطاع الخاص وركز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنافسية والمرونة الاقتصادية. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري. ورياضيا، منتخبا الجزائر وهولندا يلتقيان وديا الآن في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
1: حضراتكم كنتوا تابعين
0: حدث،
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محلل
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة، اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة غدا، القاهرة درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 22 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 19%، ليلا 37%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32، ليلا 18. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 39، ليلا 26. بورسعيد نهارا 28، ليلا 22. وأسوان نهارا 45، ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

مع الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

0: تفضل مش حاجه معلش
1: يا خط تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة. رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية. وزيرة الإسكان تؤكد في مؤتمر مصر المستقبل فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام، تؤكد أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار. وزير التخطيط يؤكد خلال أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني عزز تنمية القطاع الخاص وركز على الاستثمار في رأس المال البشري. وزير البترول يبحث مع 3 شركات تعدين عالمية التنقيب عن الذهب في مصر. ومانشستر يونايتد يعلن انتقال هايلاند بشكل نهائي إلى نابولي الإيطالية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، ويكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وبداية حلقتنا مع حضراتكم بعناوين ملفاتنا، وفيها: الدبلوماسية المصرية تعزز العلاقات مع دول العالم، وأيضا مصر تجدد التأكيد على ثوابت سياستها الخارجية وترفض الاعتداءات على دول الخليج العربي وترفض الإجراءات الأحادية في ملف المياه. أيضا في ملف آخر: ولقاءات يومية بنواصل التعرف على مشروعات التنمية العملاقة مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو، وكمان هنستمع لآراء الخبراء بشأن مواصلات مصر صديقة البيئة ودخول أول خط مونوريل الخدمة، وأيضا ماذا قالت شبكة CNN الأمريكية عن مونوريل القاهرة. في حلقتنا أيضا وفي تقرير خاص هنتعرف على تفاصيل خطوط القطار الكهربائي السريع، وأيضا نقترب من اللقاءات في مقر الحكومة ونتابع ملفات برامج الحماية الاجتماعية ودور شركات الإنتاج الحربي. أيضا خلال حلقتنا في ملف التعليم هنتابع أجواء امتحانات الشهادة الإعدادية وفترات تقديم الطلاب الجدد. خلال حلقتنا أيضا هنروح لمحافظة الغربية ونتعرف على مشروعات المرحلة الأولى في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتكريم عظيمات المحافظة. أيضا في قراءة خاصة هنتابع مساندة مؤسسات التحالف الوطني للمواطنين في العيد. هذه التفاصيل وأكثر بعد هذا الفاصل خلال حلقتنا، ابقوا معنا لمعرفة المزيد من هذه الأخبار وأكثر على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية وأولى ملفات حلقتنا بعنوان الدبلوماسية المصرية تعزز العلاقات مع العالم. ده في إطار زيارة وزير الخارجية الحالية لليابان بعد زيارته لكوريا الجنوبية وحرص الدبلوماسية المصرية على تعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم. ومصر دائما تجدد التأكيد على ثوابت مصر وسياستها الخارجية. في هذا الإطار هنتابع المزيد من التفاصيل مع الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ جمال تحياتي لحضرتك على هوا راديو 90 90.
2: تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المستمعين.
1: يعني نتكلم النهاردة أستاذ جمال عن يعني الجهود المصرية الحثيثة المستمرة على صعيد تعزيز العلاقات مع دول العالم، وفي إطار أيضا يعني المساعي المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي وأيضا على الصعيد الإقليمي بشكل خاص. خلينا نتابع مع حضرتك رؤيتك وتحليلك لزيارة وزير الخارجية الحالية لليابان بعد ساعات من زيارته لكوريا الجنوبية وحرص الدبلوماسية المصرية في السنوات الأخيرة على المزيد من تعزيز العلاقات مع دول العالم.
2: يعني تحركات الدبلوماسية المصرية بتؤكد أن نحن بصدد دولة مصرية منفتحة على الجميع، قادرة على خلق علاقات متوازنة مع كافة الأقطاب والأطراف الدولية والإقليمية. لو رصدنا فقط الفترة القليلة الماضية سوف نجد حراكا على الصعيد العربي، على الصعيد الأفريقي، على الصعيد الأوروبي، على الصعيد أيضا الآن الأسيوي كما نتحدث. يعني زيارة ماكرون للأسكندرية هذا أحد أهم الإشارات التي تؤكد العلاقات المصرية الأوروبية الجيدة. زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولته الأفريقية التي كانت منذ أسابيع قليلة. وأيضا الآن نتحدث عن البعد الآسيوي في القلب طبعا من كل هذا، البعد العربي الذي يحظى باهتمام كبير جدا من سواء الدبلوماسية الرئاسية أو طبعا وزارة الخارجية التي تقوم بدورها في هذا الإطار. فيما يتعلق بآسيا بالتحديد، نحن نتحدث أن بعد عام 2014 وجدنا الدبلوماسية الرئاسية بتتجه لتعزيز العلاقات مع الدائرة الآسيوية بشكل جديد وبشكل أيضا يحقق المكاسب للدولة المصرية. فنجد علاقات متميزة مع الصين، مع روسيا، مع كوريا الجنوبية، مع اليابان طبعا، مع الهند. ويمكن الجميع يتذكر جولة كانت مهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في النطاق الآسيوي في عام 2018، وكانت واحدة من أهم الانطلاقات المصرية نحو تعزيز العلاقات مع الجانب الآسيوي. بالتالي نتحدث أن هناك عمل بالفعل على مدار العشر السنوات الماضية بتحصد الدولة المصرية الآن ثماره من خلال التواجد مع شركاء الآسيويين بشكل جيد وبشكل يحقق أيضا التعاون سواء على صعيد التنمية المستدامة، التكنولوجيا، التعليم، المجالات الخاصة بريادة الأعمال، المشروعات الصغيرة، الخبرات وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا تحديدا والبرمجة والمجالات الجديدة التي تنفتح الدولة المصرية في الدخول إليها، كما هو حادث الآن مثلا في الزيارة أو في المحطة الخاصة باليابان. بنجد كانت على أجندة المشاورات طبعا ما بين وزير الخارجية المصري ورئيسة الوزراء اليابانية، وأهم الموضوعات متعلقة بالتعليم. ويمكن هناك بالفعل تجربة الآن يتم توطينها في الداخل المصري منذ أعوام لا علاقة بالمدارس اليابانية في الداخل المصري، وبتشهد رواج كبير جدا. أيضا الجامعة اليابانية الآن بتنطلق انطلاقة كبيرة جدا وبتأكد عمق العلاقات التي لا تقتصر فقط على العنصر السياسي أو الاقتصادي، ولكن تذهب للعنصر الثقافي والتعليم، وهذه نقاط مهمة. على الإطار أيضا الياباني المصري في يعني مجالات التعاون الأخرى بنتحدث عن مجالات كثيرة. يعني كما يدرك أن مجالات البنية التحتية، التنمية، التكنولوجيا تحديدا ونقل وتوطين التكنولوجيا في الداخل المصري أحد أهم محاور العمل المصري الياباني. طبعا هذا بجانب القضايا السياسية والتي فيها الكثير من الاتفاق ما بين الدولتين سواء على صعيد القضية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين وطبعا دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتفاهمات حتى على صعيد القارة الأفريقية والتعاون الياباني مع القارة الأفريقية كون مصر الجسر الحقيقي الذي تستطيع من خلاله أيضا اليابان تحقيق تعاون مع القارة الأفريقية.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الرؤية التحليلية، الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ جمال.
2: شكرا.
1: مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرة تانية برحب بحضراتكم مستمرين في متابعة أخبار حلقتنا، وبعنوان المواصلات المصرية الخضراء، المونوريل يدخل الخدمة في شرق القاهرة والمرحلة الأولى تعمل والثانية ستعمل قريبا، خط غرب النيل يقترب من العمل. في هذا الإطار شبكة CNN الأمريكية أعلنت أن مونوريل القاهرة هو الأضخم في إفريقيا. المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة عين شمس. برحب بحضرتك يا دكتور على هوا راديو 90 90.
2: مساء الخير يا أستاذ أولى، على حضرتك والمستمع الكريم أهلا وسهلا.
1: تحياتي لحضرتك. ومن أيام قليلة دخل خط مونوريل شرق النيل للخدمة في مرحلته الأولى، وخلال أيام هتدخل المرحلة الثانية. وأيضا يعني خلينا نتكلم عن هذا التطور في شبكة النقل في مصر يا دكتور، يعني دلالة دخول مصر عصر النقل الذكي والأخضر من متابعة حضرتك ومن وجهة نظرك التخصصية يا دكتور.
2: يعني من الأعم للأشمل، الدولة اهتمت بقطاع النقل باعتباره داعم لمشروعات التنمية المستدامة، وهو قطاع خدمي. الدولة بتهدف إلى توفير خدمة نقل جيدة للمواطن، وفي نفس الوقت تسهيل حياة المواطن وجودة أفضل في الحياة من خلال وسائل مواصلات جيدة وآمنة وذات مصداقية وصديقة للبيئة، وفي نفس الوقت تحقق جداول تشغيل منضبطة. المونوريل طبعا على رأس هذه الوسائل المواصلات ذات المصداقية في المواعيد وجداول التشغيل والطاقة الاستيعابية الكبيرة التي يمكن أن تصل إلى 600,000 راكب في اليوم. هذا المرفق طبعا يعد مرفق جديد على دول أفريقيا وشمال أفريقيا تحديدا. عندنا خطين للمونوريل، خط شرق النيل كما أشرت حضرتك، اشتغلت المرحلة الأولى منه بعدد 16 محطة من محطة المشير إلى العاصمة الجديدة، والمرحلة الثانية وصولا إلى محطة الاستاد إن شاء الله خلال شهر أو أقل تكون دخلت التشغيل أيضا. وبذلك يكتمل تشغيل الخط شرق النيل بطول 56.5 كيلو وعدد 22 محطة. هذا الخط يعد شريان حياة لربط تجمعات شرق القاهرة بالإقليم القاهرة الكبرى، وفي نفس الوقت وصولا إلى العاصمة الجديدة. وإحنا عندنا العاصمة الجديدة هي بنسميها ميجور ترافيك جنريتور، لأن عندنا الحي الحكومي، عندنا مناطق سكنية، عندنا مناطق يعني مسطحات إدارية، عندنا مناطق تعليمية، هي مدينة مكتملة الأركان. ولكن سرعة إعمار هذه المدينة يرتبط بتوفير وسائل نقل متعددة، بحيث أن المواطن يستطيع أن يصل بشكل سريع وآمن، ودي نقطة مهمة. وفي نفس الوقت بجداول تشغيل أو أزمنة رحلات مقبولة. المونوريل مقارنة كمان بوسائل النقل الأخرى هو يعتبر مرفق اقتصادي في السعر، وهنا بنأكد مرة ثانية أن الدولة لا تهدف للربح من إنشاء أي مرفق نقل، لأنها خدمة تقدمها. حتى النقل بنقول عليه قطاع خدمي وليس هادفا إلى الربح، ولكن لابد أن يكون هناك عايز أقول وعي لدى المواطن بأن الدولة أنشأت شبكة مواصلات عامة ذات مصداقية جيدة ومتكاملة مع بعضها من خلال المحطات التبادلية زي محطة عدل منصور، وزي محطة الاستاد اللي هتكون همزة وصل عن طريق الخط الثالث ما بين مونوريل شرق النيل وغرب النيل، لأن يستطيع المواطن اللي بيستخدم مونوريل شرق النيل أنه يستخدم مترو الأنفاق الخط الثالث من محطة الاستاد وصولا إلى محطة وادي النيل في المهندسين، ومنها إلى مونوريل غرب النيل. يبقى هنا بقدر ان انا احقق التكامل، علشان ما يبقاش فيه فرصة ان حد يقول طب انا لما هنزل من وسيلة المواصلات دي هستخدم وسيلة مواصلات ايه تاني، او هحتاج وسيلة بديلة. فده الدولة بتحققه من خلال المحطات التبادلية، وفي نفس الوقت الوسيلة دي صديقة او المرفق ده صديق للبيئة، جديد على مصر. انا استخدمته في ماليزيا على سبيل المثال، لكن طبعا مع الوقت هتنتشر ثقافة استخدام هذا المرفق وغيره من المرافق الجديدة اللي الدولة عملتها. بنقول للمواطن ان الدولة عملت هذا الانجاز من اجلك، فلابد ان تحافظ على هذا المرفق، وفي نفس الوقت لابد ان يكون هذا المرفق على الاقل يوفر تكلفة التشغيل والصيانة. وبنؤكد ان لا يوجد ابدا فكر ان يكون هذا المرفق مصدر للربح، لكن احنا بنقول انها خدمة جيدة وبحيادية تامة. انا لما استخدمت مثل هذه الوسائل خارج مصر، لا اللي موجود عندنا افضل وعلى مستوى أعلى وتكنولوجيات أعلى، لأنه هو بيشتغل مثلا بدون سائق وهو بغرف تحكم أرضية بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، طاقة استيعابية قد تصل إلى 45 ألف راكب في الساعة، وزي ما قلت ممكن أن يصل إلى 600 ألف راكب في اليوم.
1: في هذا الإطار زي ما حضرتك أشرت يا دكتور للمقارنة بالوسائل الأخرى على المستوى العالمي، شبكة CNN الأمريكية أشارت لأنه هذا المرفق هو الأضخم في إفريقيا. يعني متابعة حضرتك أو دلالة هذا التصريح في ظل متابعة حضرتك للتقدم أو تطور المصري في يعني قطاع النقل بشكل عام؟
2: قطاع النقل الدولة زي ما قلت من 2014 اهتمت بأن يكون عندي نهوض أو نهضة في قطاع النقل بكافة مرافقه، سواء إذا كان نقل بري أو نقل سككي أو نقل نهري أو نقل بحري، علشان أقدر أعمل دعم لمشروعات التنمية المستدامة. علشان نبسط الأمر، مفيش تنمية حقيقية أو مشروعات على الأرض من غير ما يكون في شبكة مواصلات. لما نتحدث عن الاستصلاح الزراعي والدلتا الجديدة والمليون ونص فدان والريف المصري، ما كان لهذه المشروعات أن تقوم بدون شبكة مواصلات. لما نتحدث عن التنمية العمرانية وعندنا حوالي 35 مدينة على مستوى الجمهورية، المدن الجديدة علشان يحصل فيها إعمار لابد أن تكون هناك شبكة مواصلات لسهولة الوصول ليها. لما نتحدث عن المناطق الصناعية والاستثمار في قطاع الصناعة، لابد أن يكون هناك شبكة مواصلات حتى يتم إحداث تنمية صناعية حقيقية وجذب استثمارات داخلية وخارجية.
1: صحيح.
2: لما نتحدث عن النقل البحري ونشوف أن احنا طورنا المواني التجارية بتاعتنا على البحرين الأحمر والأبيض، وبقى عندنا 18 ميناء تجاري بأطوال أرصفة تتجاوز 100 كيلو وبغاطس يتراوح من 19 ل 22، مكنني من أننا نستقبل ناقلات الحاويات العملاقة. والبنية الفوقية دخلنا في شراكات مع كبريات المشغلين على مستوى العالم، ومثال ليها تحيا مصر واحد، محطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، تكرر التجربة في ميناء دمياط وغيرها في مواني السخنة. وطبعا دوا متواكب مع ان 90% من تجارة مصر بتتم مع دول العالم عن طريق النقل البحري. مصر موقعها الجغرافي الجميل اللي هو بيطل على بحرين الابيض والاحمر، كان لابد ان انا استغل هذا الموقع بان يكون عندي بنية اساسية قوية في قطاع النقل البحري علشان اقدر أبني عليها وأستغل دون في أن يبقى مش مجرد مواني، ولكن أيضا تبقى مصدر للدخل عن طريق نقل الترانزيت وعن طريق صناعة القيمة المضافة وعن طريق خدمات بتقدمها الدولة للسفن، زي التموين بالوقود وصيانة وإصلاح السفن وغيرها من الأنشطة اللي بتعود بالدخل على الاقتصاد المصري. وده يعد يعني إنجاز لم يكن موجود. خليني أقول لك في مجال النقل البحري تحديدا، شركات النقل الدولي البحري كانت هجرت المواني المصرية بسبب ان احنا ما طورناش فيها الوقود، فكان تطوير المواني البحرية امر واجب وحتمي، وما تم اعاد الثقة لدى الخطوط الملاحية الدولية، لان مصر لعب في منظومة صناعة النقل البحري وليس كل الاطراف. لما بحسن البنية الاساسية بتاعتي بعمل جذب لي خطوط ملاحية جديدة، وده بيعود بالنفع على الاقتصاد المصري. لما نتكلم عن النقل داخل المدن، هنلاقي خطوط مترو الأنفاق، بنعمل الخط الرابع والسادس، واستكملنا بفضل الله الخط الثالث بالكامل، وبننشئ أيضا وسائل مواصلات داخل المدن زي مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل، الـLRT، بنكمل القطار الكهربائي الخفيف ليصل إلى العاشر من رمضان. بنتكلم على مترو اسكندرية مكان قطار أبو قير، بنتكلم على مشروع تطوير ترام الإسكندرية، كل هذه الامور عايز اقول ان احنا بنحب نسابق الزمن علشان نقدر ان احنا ننفذ التطوير اللي اغفل عنه عقود سابقه.
1: نعم.
2: وكان يقدم لقطاع النقل مسكنات، انما الحلول اللي بتقدمها الدوله حاليا هي حلول جذريه للاجيال الحاليه والاجيال المستقبليه. نعم. وما حدث هو طفره اشد بها كل العالم يعني.
1: صحيح. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. دكتور حسن مهدي، استاذ الطرق والنقل بكليه الهندسه جامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور.
2: شكرا لك يا فندم.
1: تحياتي. مستمعينا، في نفس الاطار ويعني بنقترب الان من ثوره 30 يونيو ومعها مشروعات الخير، بتضع الدوله المصريه المواصلات الحديثه اولويه خاصه، بتهتم بربطها بين الساحل الشمالي والغربي على البحر المتوسط مع سواحل البحر الأحمر. بيظهر ده في تنفيذ شبكة النقل الجماعي الأخضر المستدام، وبيكون الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة العلمين مطروح. ده بيمثل قوة وراء صياغة الخريطة العمرانية والسياحية لمدينة العلمين الجديدة، وتحويل الساحل الشمالي لمنطقة جذب عالمية متكاملة طوال العام عن طريق ربطها المباشر بمختلف محافظات موانئ الجمهورية. الخط الأول للقطار السريع الممتد بطول 660 كيلومتر والموزع على 21 محطة هو المحرك الأساسي لتسهيل الوصول للساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة من قلب العاصمة. كمان بيوفر ربط مباشر وسريع لركاب محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة من خلال محطة الجيزة التبادلية. هذه المحطة عبقرية هندسية فريدة بمرور خط القطار السريع بشكل علوي فوق خطوط الديزل القائمة بشكل يسمح بالتبادل السلس والمباشر للمسافرين والتوجه للساحل الشمالي في زمن قياسي. الخدمات مش بتتوقف عند هذا الحد، لكن بتمتد عشان تربط العالمين بالظهير الشرقي عند ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وبمدينة أيضا بمدينة مرسى مطروح في الغرب، والساحل الشمالي في قلب ممر تنموي دولي بيربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريا. هذا التقرير بعده، هنطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية، ومتابعتنا دلوقتي تخص الملف الحكومي وعلى المائدة الحكومية ملفات عديدة في غاية الأهمية، من أهمها وأبرزها منظومة الدعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وأيضا كيفية الاستفادة من إمكانات شركات ومصانع الإنتاج الحربي. نتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف، تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. وفي إطار اجتماع رئيس الوزراء النهاردة بشأن ملف منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، خلينا نتابع مع حضرتك أبرز نتائج هذا الاجتماع.
2: يعني في الحقيقة اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم هو بيأتي في إطار الاجتماعات المتتالية اللي بتحاول الحكومة وضع فيها مجموعة من القواعد والمعايير الخاصة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. رئيس الوزراء أكد أن ذلك لشأن استهداف المستفيدين من هذا الدعم، وبالتالي الاجتماعات ما زالت مستمرة على اعتبار ان رئيس الوزراء قبل ذلك اعلن ان ذلك ربما يتم في العام القادم اللي هو في بداية العام القادم، وبالتالي هيتم من خلال الربط بين كافة الجهات والوزارات والهيئات الوصول الى المستحقين الفعلي
1: هايل جدا. طيب أستاذ عبد اللطيف، أنتقل مع حضرتك لجزئية أخرى واجتماع آخر لرئيس الوزراء النهاردة بشأن كيفية الاستفادة من إمكانيات مصانع وشركات الإنتاج الحربي، وده في إطار أنه أشار رئيس الوزراء خلال هذا الاجتماع للأولوية اللي بتعطيها الدولة لملف الصناعة. في هذا الإطار أشار لجهود تطوير مختلف الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. أيضا خلينا نشير مع حضرتك لأهم النقاط خلال هذا الاجتماع.
2: يعني في الحقيقة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية دكتور حسين عيسى أكد أن الدولة بتمضي بخطوات جادة ومتسارعة نحو تطوير أداء الشركات المملوكة لها وتعظيم الاستفادة منها وإمكانياتها وقدراتها الإنتاجية، ده بالإضافة إلى خطة الدولة فيما يتعلق برفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز العوائد الاقتصادية. وأكد مجلس الوزراء أن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة بتستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة ورفع القدرات الإنتاجية وتحسين مؤشرات الأداء والتطوير. وأكد أن الحكومة تواصل مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي فيما يتعلق بزيادة مساهمة

العمل الأهلي التنموي، أعلن تحقيق المؤسسة طفرة استراتيجية وأرقام قياسية خلال حملة سق الأضحية لعام 2026 بفضل جهودها في تحويل التبرعات لمنظومة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي. وجه رفاعي الشكر والتقدير للمتبرعين اللي ساهموا في تحقيق هذا الرقم القياسي لحملة سق الأضحية هذا العام، وقال إنهم نجحوا مع المتبرعين أصحاب الصكوك في نشر فرحة عيد الأضحى بين المستحقين بعد توزيع لحوم الأضاحي، وعدد المستفيدين من هذه الحملة هذا العام تخطى حاجز 2,150,000 مستفيد في مختلف محافظات مصر، ده بخلاف نصيب المتبرعين. أكد أن هذا الإنجاز بيعكس حجم الثقة الكبيرة اللي بتوليها المؤسسة وأيضا مع المتبرعين، ده بالتوازي مع القدرة التنفيذية العالية لمؤسسة مصر الخير للوصول لأكبر عدد من المستحقين. أيضا قال إن هذا الإنجاز بيضعنا أمام مسؤولية أكبر للاستمرار ومضاعفة جهودنا لخدمة المجتمع المصري والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. فاصل، نرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي هنروح محافظة الغربية ونتابع في قرى زفتة اكتمال أو الاقتراب من اكتمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأيضا هنتابع تكريم الأمهات المثاليات في محافظة الغربية. هذه التفاصيل مع زميلي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 90 في محافظة الغربية. أستاذ إيهاب تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك، وخلينا نتكلم في البداية عن الاقتراب من اكتمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونتكلم عن موقف مشروعات المرحلة الأولى في المبادرة في محافظة الغربية.
2: تمام، زفت على بعض خطوات من إعلان

0: من المرحلة الأولى من بادرة رئاسية حياة كريمة. محافظة الغربية بيوجه بإنهاء كافة الإجراءات وبدء التشغيل لمشروعات التنمية المحلية. كان عقد المحافظ اجتماع موسع لتسريع تسليم مشروعات الأسواق والمواقف النموذجية لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين. ترأس الاجتماع المحافظ ضمن المرحلة الأولى من بادرة رئاسية حياة كريمة مركز زفت في إطار المتابعة المستمرة وتسريع وتيرة التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة. خلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التفصيلي لمشروعات الأسواق ومواقف النقل الجماعي، مؤكدا أن ضرورة الانتهاء من الأجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالتسليم والتشغيل في أسرع وقت مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز أو دخول مشروعات الخدمة الفعلية. أوضح المحافظ أن المحافظة حققت نسبة تنفيذ متقدمة في مشروعات المبادرة الرئاسية وصلت إلى 97.7%، مؤكدا أن ما تبقى من أعمال يجب الانتهاء منه بوتيرة متسارعة الوصول إلى نسبة 100%. واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من كافة المشروعات بما يحقق أهداف التنموية للمبادرة داخل مركز زفت.
1: نعم، انتقل مع حضرتك لجزء آخر وهو تكريم اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية لعشرة من الأمهات المثاليات من أبناء المحافظة. خلينا نتكلم مع حضرتك عن هذا التكريم وأبرز فعالياته.
0: تمام، في إطار دعم المرأة المصرية في كافة المجالات كرم محافظ الغربية دكتور علاء المعطي 10 أمهات مثاليات من أبناء المحافظة تقديرا لعطائهن وتضحياتهن في تربية الأبناء وبناء أسر مستقرة، وذلك من خلال احتفالية كبرى نظمتها المحافظة مديرية التضامن الاجتماعي بحضور نائب المحافظ المهندس حسام الدين عبده. وبدأت الاحتفالية بعرض فقرات فنية وشملت إلقاء يعني عروض فقرات موسيقية وتفاعل كبير من الأهالي الموجودين. وأكد العميد دكتور عصام عبد الله وكيل وزارة التضامن بالغرباء أن هذا التكريم يأتي في إطار توجه الدولة لدعم المرأة المصرية وتقديرا لجهودها المستمرة. شهدت طبعا قائمة المكرمات تكريم السيدة أم مع فتاح محمد الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى المحافظة والثالثة على مستوى الجمهورية، السيدة رجاء جلال العطية الأم المثالية الأولى في المحافظة لأبناء من ذوي القدرات الخاصة تقديرا لمسيرتها الإنسانية الملهمة. كما شمل التكريم الأمهات المثاليات حيث جاءت السيدة أزهار أحمد علي في المركز الأول والسيدة نوى محمود في المركز الثاني والسيدة لولو ناشد جرجس في المركز الثالث، بالإضافة إلى السيدة عائشة عبد المحسن في المركز الرابع، السيدة عبير مساعد عبد الفتاح عبد اللطيف الخامس، والسيدة تاني عبد الولي عبد العزيز السادس، والسيدة زينب محمد المركز السابع، والسيدة شادية عبد الوهاب المركز الثامن. طبعا ده بيأتي أعرب المحافظ عن اعتزازه بالأمهات المكرمات مؤكدا أن ما قدمناه من تضحيات يمثل نموذج محتضر في الصبر والعطاء، قائلا أن الأم المصرية ستظل دائما رمزا للقوة والبناء وهي الشريك الحقيقي في مسيرة التنمية.
1: صحيح صحيح، يعني كل تقدير ليهم وكل أمهاتنا الحقيقة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا زميلي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90.90 في محافظة الغربية، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا
1: مستمعينا، فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحب بحضراتكم مرة تانية ونروح ونتابع الجديد وآخر الأخبار في الملف التعليمي. ومصر بتعيش أجواء الامتحانات، بكرة إن شاء الله 2 مليون طالب وطالبة هيخوضوا امتحانات الشهادة الإعدادية. أيضا هنتابع مد التقديم في المدارس المصرية اليابانية واستمرار قبول الطلاب الجدد في المدارس. هذه التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك يا فندم.
1: بنتكلم النهارده عن استعدادات وزاره التربيه والتعليم وتعليم الفني لانطلاق امتحانات الشهاده الاعداديه واهم التعليمات الصادره للحفاظ على الطلاب وسير العمليه الامتحانيه.
2: يعني ان شاء الله كل سنه وحضراتكم طيبين. غدا سيخوض 2,022,000 طالب وطالبه بالشهاده الاعداديه امتحانات نهايه العام. المديريه التعليميه انتهت من جميع الاستعدادات المتعلقه بانطلاق الامتحانات غدا، من تجهيز اللجان الامتحانيه وايضا تجهيز الكنترولات ووضع الاسئله واعلان جداول الامتحانات في المدارس كلا بحسب كل مديريه تعليميه على حده. خليني اقول لحضرتك ان امتحانات الشهاده الاعداديه هي امتحانات شهادات محليه تخص المديريات التعليميه، يعني كل مديريه تعليميه ليها جدول معين لامتحانات الشهاده الاعداديه. تم مراجعه اسئله الاختبارات ومن اللجنة المشكلة بكل مادة دراسية، اللي الأسئلة بتكون في سرية تامة ما بيطلعش عليها أحد إلا داخل لجنة الامتحانية صباح اختبار المادة. وزير التربية والتعليم شدد على ضرورة إحكام السيطرة على اللجان الامتحانية بالامتحانات وضبط سير الامتحانات بشكل كامل بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتخرج النتائج معبرة عن المستوى الحقيقي للطلاب والالتزام الكامل بالانضباط داخل لجان. خلونا اقول للطلبه خلوا بالكم يا جماعه، ما حدش يصطحب الهاتف المحمول ولا السماعات الالكترونيه او البلوتوث او الالات الحاسبه داخل اللجان الامتحانيه منعا للمساءله القانونيه. اما فيما يخص المدارس المصريه اليابانيه والتقديم ليها، وزاره التربيه والتعليم اعلنت استمرار التقديم للالتحاق بالمدارس المصريه اليابانيه الجديده سواء كانت لغات او عربي للعام الدراسي الجديد حتى 21 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني المخصص ل 23 مدرسة في الأسكندرية وفي محافظة الجيزة وفي الدقهلية والشرقية والقاهرة والشروق، وعندنا كمان الأليوبية ومحافظة دمياط هي الفروع المتاحة للتقديم. لأول مرة المدارس المصرية اليابانية بيكون فيها تقديم للقسم العربي، وده تم انطلاقه هذا العام نتيجة للإقبال الشديد على هذه النوعية من المدارس. التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية بيأتي طبعا في إطار جهود الدولة لتوفير تعليم متميز بيعتمد على تنمية مهارات الطلبة وبناء الشخصية وفقا لأحدث النظم التعليمية المطبقة لأساليب التعليم الياباني الحديثة. إن شاء الله العام الدراسي المقبل هيشهد انطلاق الدراسة في 101 مدرسة على مستوى الجمهورية طبعا، وده بيعكس النجاح الكبير لهذا النموذج التعليمي والإقبال المتزايد من أولياء الأمور عليه.
1: هايل جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. الكاتبه الصحفيه الاستاذه فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريده الاخبار المسائي وبوابه اخبار اليوم الاخباريه، شكرا جزيلا لحضرتك. تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية أيضا، وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت فتح باب تقديم لمسابقة الأب القدوة في نسختها الجديدة للعام الجاري، وتم فتح باب التقديم واستقبال طلبات الراغبين في الترشح ومستمر لحد يوم الاثنين الموافق 15 من يونيو الجاري بمديريات التضامن الاجتماعي. خبر آخر، ودكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أكد أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية. أيضا بتواصل بعثة حج القرعة إعادة الحجاج لمصر بعد انتهاء المناسك، وشهد اليوم انطلاق جسر جوي مكثف لإعادة 898 حاج من محافظات البحيرة وجنوب سيناء وشمال سيناء لأرض الوطن. من ضمن متابعتنا أيضا الإخبارية، شهدت الأوساط الأمنية والإعلامية حالة من الاحتفاء الواسع بالمبادرة الوطنية الاستثنائية اللي أطلقتها مؤسسة اليوم السابع، اللي استهدفت توثيق الحادث الإرهابي الغاشم اللي نفذته عناصر إجرامية إخوانية واستهدف مبنى مديرية أمن القاهرة. خبر آخر، واتحاد النقابات الفنية رد في بيان صحفي على الجدل المثار في الفترة الأخيرة بشأن فيلم برشامة، وأكد رفضه التام لتخوين الأعمال الفنية والتحريض ضدها، وأعرب الاتحاد في بيانه عن تقديره الكامل لحق النقد الفني الموضوعي لكل الأعمال السينمائية والدرامية. من ضمن متابعتنا الإخبارية أيضا، مدينة العالمين الجديدة بتشهد مشروعات طبية كبرى بالتماشي أو بالتوازي مع الطفرة العمرانية الغير مسبوقة اللي بتشهدها المدينة، ولتقديم خدمة طبية متكاملة لسكان المدينة وزوارها. خبر آخر، والجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن بدأ برنامج شامل لتأهيل اللاعبين وتعديل الساعة البيولوجية ليهم فور وصول البعثة للولايات المتحدة الأمريكية. أخيرا، في متابعة الأحوال الجوية، الأرصاد تتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود غدا طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة إلى مائل للحرارة ليلا. درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى 35 والصغرى 22. وبكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد وأستاذ محمد السنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة. وزيرة الإسكان تؤكد في مؤتمر مصر المستقبل فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام، تؤكد أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار. وزير التخطيط يؤكد خلال أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني عزز تنمية القطاع الخاص وركز على الاستثمار في رأس المال البشري. وزير البترول يبحث مع 3 شركات تعدين عالمية تنقيب عن الذهب في مصر. وأخيرا مصر ترفع رصيدها إلى 13 ميدالية بعد ختام منافسات الفرد ببطولة إفريقيا للسلاح وتتصدر جدول الميداليات. ولمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: ياه ياه ياه يا عبد الصمد، والله اشتقت لكم كثيرا كثيرا كثيرا. الحمد لله على السلامة على كل مستمعي راديو 90 90، وبالأخص مستمعي معاك للصبح، سكان الليل وآخره بقى، الناس اللي هي ايه بقى بتبدأ يومها لما الناس تنام، الناس اللي دماغها ما بتفصلش تفكير، الناس اللي أول ما بدق الساعة 12 بتبدأ دماغهم تشتغل زي أينشتاين بقى، ويسألوا أسئلة كونية، الناس اللي عندها أرق، الناس اللي التعبانة الكحيانة المسحولة، يعني اللي هو أنا واحد منكم بقى، عارف أنا بحس إن إحنا كوكب تاني، يعني الناس اللي هي بعد الساعة 12 دي إحنا كوكب تاني، إحنا مالناش دعوة بحد، إحنا بص إحنا في حتة تانية لوحدنا. صباح الفل، صباح الفل، صباح الجمال على كل مستمع راديو 90 90 هواء مصري، معاكم حسام رضا كل يوم أربعة من الساعة 12 للساعة 2 صباحا في برنامج معاك للصبح. طيب سؤال حلقة النهاردة هيبقى عميق وقوي وهيقلب المواجع وهيخلينا نعرف بعض أكتر، وهيطرح نقاشات وهيطرح أفكار وهيطرح حاجات كتير جدا. بس قبل ما نبدأ برضو حلقتنا كالعادة بطلب من حضراتكم إن أي حد يعني اللي بيسمعنا دلوقتي اللي سهران اللي صاحي يبعت لي على 19 199 رقم الاس ام اس او 010 490 90 4 رقم الواتساب، يقول لي معاك للصبح وقول لي يا باشا انت سهران ليه، يعني ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي، ونبدا حلقتنا بالهضبه. عمرو دياب بابا.

0: صبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: بصبح على مصطفى وأحمد ويارا وسارة وهبة وآية وكريم وعمر وأم مروة وأم جنى وساهر، حلو ساهر، ومين تاني مين تاني، وهنا وهند. قول اللي بعتوا لنا. حد بقى بيقول أنا زعلان منك ليه؟ طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي. صباح الفل على كل الناس اللي بعت لنا على الاس ام اس، صباح الفل على كل الناس اللي بعت لنا على الواتساب، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا بصراحه يعني. طيب نخش في الموضوع على طول. زي ما قلت لكم سؤال حلقتنا النهارده عميق، هيرجعنا بالذكريات لورا، وهنتناقش في حاجات كتير، وهعرف من حضراتكم برضو ايه كل واحد بيفكر ازاي يعني. فسؤال حلقتنا النهارده يقول، شفت بقى ايه يقول؟ بصوا عشان اقول لكم السؤال بالظبط ايه اللي يقول دي. ايه اللي كنت بتعاني منه مع اهلك وانت صغير ومقرر تغيره مع اولادك حتى وانت كبير يعني؟ تاني سؤال الحلقة، ايه اللي كنت بتعاني منه مع اهلك ومقرر تغيره مع اولادك، او انت خلفته وغيرته مع اولادك؟ ايه اللي انت كنت بتعاني منه مع اهلك وغيرته مع اولادك، او مقرر ان انت تغيره مع اولادك لما ربنا يرزقك ان شاء الله تعالى؟ 199 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: صبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: طيب قبل ما نخش موضوع حلقتنا النهارده، او قبل ما ابدا اقرا الاجابات اللي حضراتكم بعتوها، يعني صباح الفل يا حسام، انا شهاب عندي 9 سنين من اسكندريه احسن ناس، فرحان قوي ان فرحت ماما وبابا ونجحت وجبت مجموع كبير. 9 سنين يعني انت في سنه تقريبا ثالثه او رابعه يا شهاب، صح؟ حابب اشكر ماما على تعبها معايا جدا، ربنا يخليها لك رب ويخليك ليها، انا بحبك وانا كمان بحبك والله العظيم، وعايز اهدي ليها اغنيه جميله على ذوقك. بص يا باشا، هنهدي لها أغنية الأغنية اللي جاي، يلا عم حسام حبيب، أغنية حلوة ولذيذة يعني. طيب قبل ما نطلع الفاصل، كنت سألت حضراتكم سؤال، إيه اللي انت عانيت منه مع أهلك ومقرر ان انت ما تعملوش مع أولادك، أو ما عملتوش مع أولادك لو ربنا كرمك يعني ورزقك بأولاد يعني. ندى بتقول مش هسيبهم يتفلقوا لما يزعلوا، لأن دي أكتر حاجة أنا كنت بعاني منها مع أهلي. ماشي. سحر بتقول مش هعمل لهم شعرهم بالتوكة الأستك اللي جابت لي مرض نفسي. التوكة الأستك جابت لك مرض نفسي؟ ماشي. سهام بتقول أمي كانت بتقعد فوقي تبططني وأنا قررت ما بططش ولادي، بس بعملهم زي العجينة الصراحة. إيه ده؟ إيه الأسرة الغريبة؟ ماشي. نور بقى، دي الرسالة بصراحة اللي لفتت نظري جدا يعني. ما كنتش بحضن ماما غير في الأعياد، وبابا تقريبا عمري ما حضنته الله يرحمه غير مرتين، لكن الحمد لله ولادي عندهم لغة الحضن لغة أساسية في التعبير عن المشاعر والحب والامتنان والاعتذار، أساسي عندهم الحضن. تاني حاجة، التمارين والاهتمام الرياضي ما كانش عندنا الثقافة دي خالص، لكن الحمد لله ابني هو صغير لحد ما بقى عنده 9 سنين بيمارس الرياضة. تالت حاجة، إن اسمعهم. زمان كانت علاقة أوامر ونواهي، ولو غلطت تتعاقبي، مفيش مجال للكلام وإن حد يسمعك ويعرف وجهة نظرك، لكن أولادي بعلمهم إن هم يعبروا عن مشاعرهم، وأقول لهم لازم شجاعة الاعتراف حتى لو في عقاب، لازم يكون عندك شجاعة الاعتراف بالخطأ. أوه كلام كبير جدا، بشكر نور عليه، حلو والله، عجبني جدا جدا جدا يعني. انا هعلق طبعا على تعليقات حضراتكم، بس طبعا هسيب لكم المساحه ان انتوا ايه اللي تتكلموا الاول، وبعد كده ايه اقول لكم رايي يعني. 199 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب، ايه اللي كنت بتعاني منه من اهاليكم وانتوا صغيرين وقررتوا ما تعملوش مع اولادكم، سواء انتوا ربنا رزقكم باولاد دلوقتي فمش بتعملوه، او لما ربنا يرزقكم باولاد مش ناويين تعملوه مع اولادكم.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90
1: سهران ومعاك للصبح سهران ومعاك للصبح
2: سهران ومعاك للصبح. طيب من غير ما تقول اسمي صباح الخير عليكم الاول، مش لازم الاسم يعني، بس ادعوا لنا ثانويه عامه معاكم على الكوكب، ربنا معاك يا رب ومع كل طلبه الثانويه العامه. انا عايزه اغنيه غني دي انغام تيجي نسيب او ايه ده، انا مش فاهم حاجه بس ماشي تمام. مساء الخير احلى اذاعه يا حسام، مساء الفل، ممكن اسمع اختيارات احمد سعد عينيا الاثنين. طيب سؤال حلقتنا النهارده، ايه اللي انت عانيت منه مع اهلك ومقرر ما تعملوش مع اولادك او ما عملتوش اصلا بالفعل مع اولادك؟ نكمل اجابات سريعه. دي بطة انا كنت بخاف احكي مشاكلي وما كنتش بحضن ماما ولا بابا، وهم كمان ما كنتش بلاقي الامان، كان في تفكك اسري كبير مع اننا كنا في بيت واحد بس كنا زي الاثنين وكل واحد لوحده، ما فيش جوايا حته الحب اللي بين العيله، كنت بستغرب اصحابي وقرايبي بيحبوا بعض ازاي حتى، بس الحب والخوف والامان واثقه حبه ان انا واثقه ان ربنا هيكرمني وازرعه في ابني ويكون بيحبني ويحب باباه. انا بحضن ابني على طول، لو عمل غلط باخده في حضني ولو وقع باخده في حضني عشان لما يكبر ما يلاقيش سؤال زي ده ويكتب عني كلام يوجعني. صافي الحضن، انا امي اعرف حد ليا في الدنيا دي بس عمرها ما كانت بتحضني خالص، وبابا كمان، بابا اول مره يحضني كان يوم فرحي، فانا مش هعمل كده ابدا مع بناتي، انا طول الوقت بحضنهم وببوسهم وبقول لهم كلام كتير حلو. مش لاميا، اسمعهم واحاول افهمهم واحتويهم اخليهم يجروا من الدنيا لحضني انا، ما يهربوش مني وما يخافوش مني ابدا، يعرفوا اني حضنهم وامانهم. واو كلام والله العظيم عجبني جدا. سؤال حلقتنا النهارده، ايه اللي عانيت منه مع اهلك ومقرر ما تعملوش مع اولادك؟ 1 9 9 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب.

والله انا سعيد ان الاغاني عاجبه حضراتكم، والله ده شرف كبير ليا. طيب سؤال حلقه النهارده اللي بتكلم عنه، ايه اللي انت كنت بتعاني منه من مع اهلك وانت صغير وقررت ان انت تغيره مع اطفالك، او بالفعل غيرته مع اطفالك؟ بسمه، انا ملاحظ ان في كتير قوي بيتكلموا عن الاحضان، بسمه بحضنهم كتير قوي طول الوقت، بقول لهم قد ايه بحبهم وما بفرقش بينهم في اي حاجه. ندى، سنس الاحضان مش موجود في قاموس العيله كلها، مع اني بشوف ان الحضن ده مهم جدا. اي نعم ابني لسه صغير، بس اول ما يصحى بقول له هات حضن، وافضل ابوسه كتير عشان لما يكبر يبقى حنين ويعرف ان مش عيب نحضن ماما وبابا. نور، مش هضربهم، مش هعايرهم بكل حاجه حلوه بعملها لهم، مش هلومهم على اي ظروف انا ممكن اتحط فيها، احبهم زي

بعض وخليهم يحبوا بعض ويبقوا سند لبعض، وان اي حد يتعوض الا الاخوات. سارة: هو انا كنت مقررة ما اعملش حاجات، بس لقيتني لما كبرت بعملها بحذافيرها. العمر والنضج بيغير نظراتنا لتصرفات اهالينا. اوه، دي المسج الوحيدة المختلفة عن كل اللي فوق حتى الان والله، وعجبتني لاني اؤيد جزء من كلامها او اؤيد كلامها، لان في كلام حاجات كتير قوي انا كنت بحس ان هو يا امي انت بتعملي كده ليه، يا ستي انا مش مقتنع، يا ستي غلط، انا مش مبسوط، انا مش مرتاح. ولما كبرت اكتشفت ان كل كلمة ابوي او امي، بقى ابويا كان متوفى وانا صغير، كل كلمة امي قالتها لي طلعت صح. 199 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب. ايه اللي كنت بتعاني منه مع اهلك وانت صغير ومقرر تغيره مع اولادك، او بالفعل غيرته مع اولادك؟

0: رواها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: تقريباً كارما، صح؟ أعتقد كارما. كارما بتقول ممكن أسأل سؤال، مين اللي مختار الأغاني النهاردة؟ حرام بجد، مقلب عليه المواجع جامد والذكريات، يعني ما ينفعش ترجع تاني. أنا آسف يا كارما، أنا اللي مختار الأغاني، حقك علي. طيب سؤال حلقة النهاردة، ايه اللي انت كنت بتعاني منه مع اهلك وانت صغير وقررت ان انت تغيره مع اولادك، او مقرر ان انت تغيره مع اولادك؟ سونا، مش هشتكي منهم لحد وهسمعهم دايما، هسمح لهم ياخدوا قرار ويحسوا بقيمة نفسه. حلوة. مجدة، عمر ما هفرق بينهم وافضل احضنهم واسمع منهم، حتى لو غلط هسمع واصلح وراهم. ماشي. بيدو، ان الطيبة مش هبل، حقنا ابني ان الطيبة مش هبل ولا عبط، خليك طيب، خليك رحيم مع الضعيف. ماشي. ياسمين، مش هخليهم يخافوا مني، ومش هتلخم ابدا بمشاكل الحياة وما افكرش فيهم، ومش هخلي اي حد يعاملهم وحش ولا يمحي شخصيتهم، ومش هفرق بينهم ابدا اولاد او بنات، بحاول احافظ على صورة ابوهم مهما عمل عشان ما يتعقدوش من فكرة الجواز. مش حلو قوي. 199 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب، ايه اللي انت عانيت منه مع اهلك ومقرر تغيره مع اولادك؟

0: الراديو 90 هواها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90
1: سهرا ومعاك للصبح، سهرا ومعاك للصبح.
2: والله انا عاجبني ان في ناس لسه صاحيه لحد دلوقتي ومركزه وبتبعت مسجات، وعجباني بجد اجابات حضراتكم. يعني في اجماع على حاجات معينه، بس برضو كل شويه ايه بلاقي حد طلع كده ايه باجابه مختلفه او اجابه مترقعه. يعني سؤال حلقه النهارده: ايه اللي كنت بتعاني منه مع اهلك وانت صغير وقررت ان انت تغيره مع اولادك، او مقرر ان انت تغيره مع اولادك؟ ام اسماعيل بتقول: كل حاجه لومت على اهلي فيها قلت مش هعملها ابدا، وشوحت بايدي كده عملتها بالملي عدلا، عملت بالظبط اللي هم يعني اللي كانوا بيعملوه. يعني ياسمين: الحضن، هفضل احضن فيهم كل ما اشوفهم، وحتى لما يكبروا ويبقوا متجوزين ومخلفين هفضل اخدهم في حضني. دينا: ان ابقى سند ليهم، ادعمهم، اخلي شخصيتهم قويه، لما الاهل تبقى واقفه في ظهر اولادهم يبقوا اقوياء ويحققوا ذاتهم ويبقوا نفسيا سويين. عائشه: اني ما احضنش ولادي ان شاء الله، لما اكون ام احضنهم طول الوقت واختار لهم اب مناسب يشبعهم حنان وحب ويحترمهم ويفهمهم ويحتويهم، عشان ما يطلعوش مرضى نفسيين، وعشان مش كل ما يشوفوا اسره سعيده او متفاهمه يعيطوا عشان ليه اهالينا مش كده. اتمنى ما اكونش انانيه واختار الاب اللي يكون مناسب لعيالي في المستقبل. يا رب اعرف اربي عيالي على الحب والرحمه والانسانيه، ويكون لهم قيمه في المجتمع وسلطه يستخدموها في الخير، ويدعوا دايما اني عرفت اختار لهم اب صالح واني ام صالحه. يا رب يحقق لي كل احلامك يا رب. بجد يا جماعه اجاباتكم حلوه، حاسس بيها يعني حاسس فيها بذكريات، ممكن تكون حلوه ممكن تكون وحشه، بس حاسس بمشاعر حقيقيه كل واحد عاشها وناوي يعيشها مع اولاده او يغيرها مع اولاده. 1-99 رقم الاس ام اس 010-49-90-94 رقم الواتساب.

0: صبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: والله انا طول ما انتوا عجبكوا الاغاني انا سعيد ومبسوط. انتوا عجبكوا الاغاني وانا عجباني جدا جدا جدا مسجات حضراتكم. نورهان بتقول ربنا يجازي اهلنا خير، بس في حاجات لازم نعدلها في اولادنا، واللي مش عاجبنا في نفسنا نصححه في اولادنا ونزود عليه كمان، وبرضو هنلاقي حاجات مشتركه بنعملها زي امهاتنا، زعيق وصوت عالي شويه كده وشويه كده. رانيا بتقول هصلح معاهم كل المدعكه اللي كنت فيها، وبتضحك. ماشي. آية بتقول مش هفرض عليهم مجال دراسة، كل واحد يختار اللي بيحبه، لو طفل متفوق ومش عايز يدرس طب أو حاجة عملية هو حر يدرس اللي عنده شغف ليه عشان يخرج إمكانياته ويقدر يبقى حاجة حلوة جدا جدا جدا. مي بتقول للأسف كانوا بيتسلوا بجهازي العصبي عشان أنا كنت حساسة بالزيادة. مساء الخير يا حسام، الاغاني جميله قوي. انا ساره. يا ساره والله الحمد لله ان عجبك، شرف ليا. المهم مي بتقول ومنعت ده يتكرر مع ابني لاني فاهمه هو بيحس بايه لما يدي رد الفعل ده، خصوصا انه واخد نفس طبعي وبلاقي نفس الملاحظات والظرف اللي كنت بشوفه، كان ربنا اداني فرصه اصلح طفولتي فيه. الله. مش توتا بتقول لازم اسمع اولادي، لازم اسمعهم واحس بيهم وما اخليهمش يقبلوا باي وضع عشان غيرهم يرتاح، وما يجوش على نفسهم عشان خاطر اي حد في الدنيا، وان سلامهم النفسي اهم من اي شيء. والله بجد بجد بجد عجباني رسائلكم جدا، ومبسوط طبعا ان الاغاني عجباكم. ايه اللي كنت بتعاني منه مع اهلك في طفولتك ومقرر ان انت تغيره مع اولادك؟ 1-99-9 رقم الاس ام اس، 010-490-90-4 رقم الواتساب.

0: الراديو 99 هواها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 99.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: انا حاسس ان انا محتاج يعني 3 4 5 حلقات عشان اقرا رسائلكم دي ونتناقش في الموضوع ده، لانه واضح ان الموضوع عجبكم. يعني هايدي بتقول عمري ما افرق بين ولادي وكلهم هيتعاملوا معامله واحده. ماشي. ساره بتقول هعلمهم ان اخد الحق مش حرام ولا عيب، المهم ما يظلموش حد، وان العفو والتسامح يحصلوا، والانسان قوي مش ضعيف. عمري ما هكون سلبية معاهم، وعمري ما هعايرهم برعاية ليهم من أكل وشرب ولبس، واني بصرف عليهم وان دي حاجات بديهية طالما فكرت اجيب طفل للدنيا. سارة التانية بتقول الحضن اللي عمري ما اتحضنته طول الليل ونهار، احضن بنتي الدلع والكلام الحلو والتشجيع اللي ما كنتش بسمعه طول النهار، اقول لبنتي المقارنة عمري ما عملها، الاسوأ حاجات كتير ما بعملهاش لاني جربتها. ماشي. نهال بتقول كل واحد ياخد قراره لنفسه ويتحمل عواقبه، وما علي الا النصيحه والتوجيه، اسمعهم كويس حتى لو بيتكلموا في اتفه موضوع في العالم، والحقيقه ان اكيد هنطلع مقصرين بالنسبه لهم برضو، لان اهلنا ما قصدوش تقصير بل بذلوا اقصى جهودهم. ودي احلى جمله اتقالت لحد دلوقتي، ان فعلا اهلك لم يقصدوا اي تقصير انت شايفه من وجهه نظرك، وايا كان طريقتهم او اسلوبهم او ايا كان اللي كانوا بيعملوه، اكيد هما كانوا شايفين ان ده الصح ليك، او ده الخير من وجهة نظرهم ليك، او ده اللي هيخليك تتعامل مع الحياة صح من وجهة نظرهم. فايا كان انت شفت ايه وحش من اهلك، او من وجهة نظرك شفته وحش من اهلك، تأكد يا صديقي العزيز وتأكد يا صديقتي العزيزة ان اهلك مفيش حد في الدنيا يتمنى يشوفك احسن منه غير ابوك وامك، ده يعني قولا واحدا. ايه اللي انت عانيت منه مع اهلك وقررت انك تغيره مع اولادك، او مقرر تغيره مع اولادك؟ 199 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: بالله عليك يا مدير، عايز أبعت سلامي لريان وابو ريان الدكتور حسن سعيد، تحياتي ليك. بالله ما تطنش، بالله العظيم ما انا مطنش. مساء الخير يا حس، ممكن تقول لزوجتي ايمان اني بحبها جدا ومليش غيرها في الدنيا بعد ربنا، انا ابو هبة. ربنا يخليكم لبعض يا رب ويسعدكم دايما. مامتي ربنا يخليها لي عصبية شوية، مش اوفر يعني، الحمد لله. انا كنت بقول عمري ما هزعق لعيالي، طلعت كوبي منها في معظم الحاجات ديارة. وتقولي ما تزعليش لبنتك، اقول لها انت السبب. بس اللي بحاول اعمله طول الوقت ان اقول لها اني بحبها وبحضنها كتير قوي، عشان لو لقيتني اتعصبت عليها تفهم اني دايما بحبها. شكرا يا عم حسام، انا متابعك من زمان وكنت مستني موبايل عشان ابعت لحضرتك. يا نهار ابيض، والله انا قلت اللي انت قلته كله وشغلت لك اغنيه كمان يعني. انت تؤمر يا باشا، بس بلاش عم حسام دي عشان انا مكملتش 12 سنة. امل بتقول اسمعها لو عملت غلط، اسمعها الاول، ما حطهاش تحت ضغط ومقارنة، ما خلاش تسأل نفسها انا عملت ايه عشان يحصل كل ده. وامنية بتقول مفيش، لان ماما كانت حلوة قوي معايا، بس اكتر حاجة ممكن اعملها مع ولادي الحرية في اختيار اي حاجة تخصهم. الله العظيم، رسائلكم النهاردة عالمية بجد. ممكن تسمعنا شويه اغاني شعبي؟ والله ده انا هرايق. طب استنى بس كده، شغل لك رحمه محسن ورضا البحراوي، احنا شغلنا شويه اغاني كده جميله، نبدا نشغل شويه. يلا بينا.

0: صبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك الصبح، سهران ومعاك الصبح.
2: نعيد يا باشا الاهداء تاني يا باشا. بس يا نهار ابيض، ده انت تؤمر ويعني وزوجة حضرتك تؤمر. مساء الخير يا حس، ممكن تقول لزوجتي ايمان اني بحبها جدا ومليش غيرها في الدنيا بعد ربنا، انا ابو هبة. تاني يا عم عشان خاطرك اهو. صباح الفل يا حسام، انا بسمع في صمت بس حبيت اشكرك على الاغاني التحفه اللي تدخل القلب. انا هند حمدي. يا هند يعني ربنا يخليك والله، الحمد لله ومبسوط جدا ان الاغاني عجباكم النهارده. نكمل بقى الكلام العسل اللي انتوا ايه بعتينه. ماشي، احنا كنا وقفنا عند مين؟ امل. صاحبتي بنتي وديتها كل الحب والحنان والدعم وبسمعها طول الوقت، حتى لو مش عارفه تعبر عن اللي جواها بحاول اتكلم واعبر عشان اوصل لها اني حاسه باللي جواها وبحضنها دايما، وده عشان فاقد الشيء يعطيه بمنتهى الحب والسخاء. هاجر، اسمعهم وطبطب عليهم واديهم حناني وحبي طول الوقت، وما شايلهمش الهم ولا احسسهم ان هم لوحدهم، واي حاجه تيجي ناحيتهم اكلهم بسناني، واي حد يشوفهم يحسسهم ان هم اغلى حاجه في الدنيا، صعب المنال. ماشي. ياسمين، مش هستغلهم باي طريقه، لا مادي ولا عاطفي، دايما بحاول اوثق لهم لحظات حب اهتمام حتى لو اوفر، بس المهم يفتكروا لي اي حاجه حلوه. واو. يارا، مش هفضل الولاد عن البنات، كلهم زي بعض، هبقى حنين عليهم وافهمهم واقرب منهم واسمع منهم واصدقهم، مش هعايرهم باي حاجه انا بعملها لهم. دكتور محمد علي بيقول، مقتنع ان كل اللي عمله اهلي كان عشاني ولصالحي، وياريت اقدر اربي اولادي مثل ما ربوني. الله، حلوة دي. ايه اللي كنت بتعاني منه مع اهلك وانت صغير ومقرر انت تغيره مع اولادك؟ 91 9 رقم الاس ام اس 010 490 90 94.

جميل. طيب يا جماعه يؤسفني اقول لكم والله يعني انا حزين وانا بقول لها خلصت حلقتنا مع بعض النهارده وخلص اسبوعنا مع بعض النهارده. بس ان شاء الله ان شاء الله اكون مع حضراتكم الاسبوع اللي جاي كل اربع من الساعه 12 للساعه 2 صباحا. شكرا لكل اللي شاركوا معانا النهارده، شكرا لكل اللي بعتوا المسجات، بجد رسائلكم كانت حلوه جدا ومهمه جدا ومفيده جدا جدا. سعيد ان الاغاني عجبتكم، واتمنى يا رب تكون او اكون كنت ضيف خفيف على حضراتكم وكانت حلقه خفيفه على حضراتكم. اتمنى لكم اسبوعا سعيدا وليله سعيده، واشوف وشكم على خير الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.